0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: però.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: صباح الورد
1: صباح الورد
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

0: صباح الورد
1: صباح الورد
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

0: رؤيا اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

0: أعدنية FM تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM لون جديد.
3: يا صباح الخير على كل المستمعين والمتابعين اللي بيتابعونا على أثيرنا عدنية FM، وأيضا عبر صفحاتنا في الفيسبوك واليوتيوب، وأيضا عبر التيك توك. صباح الخير لكل الناس الحلوة اللي بيتابعنا ومنتظرة لنا حب. صباح الخير. صباح يليق بقلوبكم ويبدأ بابتسامة وينبض بالأمل. في كل صباح فرصة جديدة تكتب صفحة أجمل من الأمس، ونؤمن دائما أن القادم أجمل ويحمل لنا خيرا كثيرا مهما كانت التحديات. وأتمنى أن يكون يومكم اليوم مليء بالتفاؤل والأمل والحب والسعادة والرزق الوفير. ونقول لكم من عدنية FM يا صباح الورد. صباح الورد على الناس اللي بتتابعنا في كل مكان وبتستمع لنا وبتنتظر لنا بكل حب. وصباح الحب من عدنية FM دائما نحن معكم، وأيضا أحييكم أنا سمية سمير. ومع إشراقة هذا الصباح نرسل لكم أسبق الأمنيات، وأيضا نتمنى لكم أن يكون يومكم مليء بالبركة، وأن تفتح لكم الحياة أبوابا من السعادة التي لم تتوقعوها. ودائما أجعل قلوبكم مطمئنة ونفوسكم راضية وثقتكم بالله كبيرة. وكل يوم جديد يحمل معه فرصة جديدة وحلما قد يصبح حقيقة. صباحكم سعادة، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صباح الورد. كرام ومحبين في كل مكان، طبعا نعتذر عن عدم الظهور يوم أمس في حلقة صباح الورد لبعض الظروف الخاصة، ولكن إن شاء الله ما نقطع عليكم. دائما ربي بعد عنا الظروف الخاصة اللي دائما بتمنعنا، ولكن دائما نحن متواجدين معكم بقلوبنا قبل وجودنا في الهواء. دائما نحن نتذكركم، ودائما نحرص على تقديم ما هو أجمل معكم ونواكب معكم كل الأحداث. إذن مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، دعونا ننتقل إلى الفقرة الأولى كما تعودنا في السابق، والآن نذهب إلى

إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال هذا اليوم للأربع وعشرين ساعة القادمة بإذن الله، والتي توافق هذا اليوم الموافق 6 يونيو 2026. نبدأ كالعادة بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار متفرقة، وقد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، دمار، ريمة، حجة، المحويت، وغرب كل من صنعاء وعمران وصعدة ومرتفعات لحج وأبين خلال فترتي الظهيرة والمساء. وأيضا قد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر. درجة الحرارة في هذه المناطق معنا صنعاء وهي 15 إلى 32 درجة مئوية، والطقس فيها صحو غائم جزئيا، وأيضا احتمال وجود سحاب ركامية أو سحب ركامية عفوا. أما في تعز فدرجة الحرارة من 20 إلى 35 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا إلى احتمال هطول أمطار متفرقة. في الضالع درجة الحرارة هي 21 إلى 33، والطقس صحو غائم جزئيا إلى سحب أو سحب ممطرة. أما في لبعوث لحج فهي 18 إلى 34 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وسحب ممطرة. أما في المناطق الصحراوية فالطقس فيها مشمس نهارا صحوا ليلا، وأيضا جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما درجة الحرارة في بعض المناطق الصحراوية ففي سيئون درجة الحرارة تكون من 25 إلى 45 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في عتاقة فهي من 27 إلى 40 درجة مئوية، والصحو غائم جزئيا. أيضا معنا في البقعة فهي ب 25 إلى 41 درجة مئوية، والطقس صحو. أما بالنسبة للمناطق الساحلية وسقطرة، محافظة سقطرة، فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له، وعلى أجزاء من سهل تهامة أيضا، والرياح نشطة إلى شديدة حول محافظة سقطرة وخليج عدن أيضا، وتتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 45 عقدة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة في عدن فهي من 29 إلى 38 درجة مئوية، الطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا. أما بالنسبة للمكلا فهي من 29 درجة إلى 35 درجة مئوية، الطقس صحو غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة. بالنسبة لسقطرة فدرجة الحرارة من 27 إلى 34 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا. أما في الغيضة فهو 26 إلى 31، والطقس غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة وتواجد الشابورة المائية.
ننتقل إلى زنجبار ودرجة الحرارة فيها 28 إلى 38 درجة مئوية والطقس صحو غائم جزئيا. أما في الحوطة لحج فهي من 28 أيضا إلى 39 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما بالنسبة لحالة البحر وارتفاع الموجة في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهي معتدلة ومضطربة أحيانا. أما في السواحل الشرقية فهي معتدلة وأيضا مضطربة أحيانا. أما في السواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل. أما بالنسبة لأرخبيل سقطرى فهي معتدل إلى مضطرب إلى عالي أحيانا. وأيضا ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المواطنين لمرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وفي السواحل الشرقية. وأيضا ينبه المواطنين في المناطق الساحلية اللي هو نحن طبعاها من الأجواء الحارة والرطبة والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة وينصح ينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض بقدر المستطاع طبعا المباشر أو التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 12 وحتى الساعة 14 عصرا. وطبعا نشكر كل من ساهم في هذه النقطة وأعطى فرصة لبعض الموظفين والعمال في بعض المحلات وفي بعض الأماكن لمراعاة الجو الحار فأصبح دوامهم بأوقات الشمس فيها معتدلة وهادئة. شكرا لكم. أيضا ينبه الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها.

وطبعا كما تعودنا بعد أحوال الطقس ننتقل إلى أسعار الصرف. طبعا أسعار الصرف كما هي الحمد لله ما فيش أي اختلاف. الصرف ما زال مستقر مقابل العملات الأجنبية. الريال اليمني ما زال بنفس السعر المتعارف عليه فيما سبق. في الدولار الأمريكي 1558 في شراء، أما بالبيع ب 1573. أما بالنسبة للريال السعودي فهو ما زال ب 410 في الشراء و 413 في البيع. وأيضا نكرر ونقول نتمنى أن يكون إن شاء الله الأسعار أيضا متقاربة و يعني مستقرة مع أسعار الصرف. إذا متابعينا ومحبينا ننتقل الآن إلى فقرة قضية اليوم، لنتعرف عن قضية اليوم ما هي. اليوم بنتكلم عن أشياء أو شيء أو قضية مهمة جدا جدا. للأسف الشديد الموضوع هذا يعني هو جزء كبير من الفساد، هو جزء كبير من الوضع المزري اللي نحن فيه. للأسف هو جزء كبير من الذهاب إلى الهاوية. لذلك نتمنى أيضا تواصلكم معنا ولتذكر بأرقامنا. قبل ما أقول إيش الموضوع خلونا نذكركم بأرقامنا وهي 774-6-99-99 أو عبر الأرضي 851-88-8. وكرر أرقامنا هي 774-6-99-99 أو عبر الأرضي 02-851-88.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، طبعا دقائق وننتقل إلى الفاصل الإعلاني، ولكن دعونا نعرض عليكم اليوم ما هي القضية ليكون عندكم العلم والاستعداد لمشاركتنا في هذا الموضوع والتحدث فيه. المطبلون هل يصنعون النجاح أم يخفون الفشل؟ المطبلون والتطبيل في مجتمعنا، يا ترى هل هو نجاح أم هو سبب كبير في الفشل وتدهور أحوالنا والذهاب إلى الهاوية؟ إذن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال موضوع حلقة اليوم. بتروحش بعيد، مهم جدا تواجدكم معنا لموضوع اليوم اللي بنتحدث فيه عن التطبيل والمطبلين، للأسف هم جزء كبير في فساد مجتمعنا. خليكم معنا.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 80
1: 88 فاصلة 9
2: يا حبيبي
1: عاد لي اس ام لون جديد

0: إذا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة عدنا لكم مجددا بعد الفاصل القصير ولننتقل لموضوع اليوم المطبلون والتطبيل. يا ترى هل المطبلون هم من يصنع الآخر أم المسؤول هو المنتفع؟ هل تطبيل المسؤولين ولا أم تجارة مصالح؟ حين يصبح التصفيق أخطر من الحقيقة ماذا يحصل في المجتمع؟ هل يسقط المطبلين المسؤول قبل العدو أو الخصوم؟ بين المديح والنفاق أين تضيع الحقيقة يا ترى؟ التطبيل هل هو طريقة نجاح كما قلنا أم بوابة للفشل؟ أم هو كسب للمناصب؟ هل يخاف المسؤول من الحقيقة أم يعشق المديح؟ المطبلون هم حراس الكراسي أم أعداء النجاح؟ يا ترى من يجرؤ على قول الحقيقة للمسؤول إذا في زمن كثر فيه المطبلين للأسف؟ هل أصبح التطبيل مؤهل للحصول على المناصب كما قلنا والعلاقات والعيشة في بذخ وراحة كبيرة يا ترى؟ هل التطبيل ثقافة أصبحت أم وسيلة للوصول أم ماذا؟ لماذا كثر التطبيل في هذا الزمن وفي هذا الوضع؟ وعندما يحاصر المسؤول بالمطبلين يا ترى من الذي يدفع الثمن؟ هل التطبيل يرفع المسؤول أم يسقطه؟ فهل التطبيل يا ترى قتل الكفاءات وهدم المجتمع أم لا؟ معنا اتصالات كثيرة، خلونا نستمع إلى أول اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: سمية
0: يا هلا، صباح الخير.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، يا هلا وسهلا.
1: والله من الاتصال صعوبة حسك ليلة عالية ولكن عالي
0: تحصل
1: من كل يوم.
0: الله يعطيك العافية.
1: اليوم حسينا سرطان في الزارة.
0: الله يعطيك العافية، معلش أتفضل.
1: معك سميع.
0: أيوة أسمعك. أنا أسمعك.
1: أفضل أن بابا تتكلم الآن. أنا بين غراء، أنا بين عجل من الغراء، لكن اليوم أفضل.
0: تفضل
1: اسمعي الآن.
0: أيوة أسمعك. أيوة تمام،
1: الحمد لله أني أسمعك وزغل الإداعة وحاول تفقرها في التابون. حاول تطبيل المطبلين.
0: نعم المطبلين والتطبيلين
1: طبعا معروف أن هذه ظاهرة سيئة أنا أغفحك.
0: نعم.
1: وأطلق عليها أشباب أصحاب الصحابة الصغراء. كنا نسوي المطبلين أو المنافين الصفراء كما كان نقول. ها
0: نعم
1: كانت اول مرش الكترونيات كان نقول الصفراء هذه يطبلوا.
0: ايوه الصفراء.
1: الان هذا مطبلين صراحه اصناف وانواع وكثر في هذا الزمن.
0: نعم.
1: البعض منهم يلهث وراء الكسب والارتزاق. والبعض الاخر ناقل يسير المنصب او مجامات هذا الوسيل او ذاك او نسل هذا او ذاك.
0: نعم.
1: حتى بعض المسؤولين مع احترامي لهم.
0: نعم.
1: يحب ما يطبل له.
0: نعم صحيح.
1: وهو بذلك أولا يخدع نفسه وثانيا يخدع من يطبل له ويخدع الوطن بشكل عام والمواطنين.
0: نعم.
1: لأن التطبيل أساسا هو خدع وزيت وكذب ونفاق.
0: صحيح.
1: وكما قال تعالى المنافقون أشد كفرا ونفاقا.
0: صحيح.
1: المنافقون أشد كفرا.
0: صحيح.
1: من حتى من اللي شرف المنافق قالوا في الدفل أسفل يعني أسفل منافق أسفل من اللي شرك طاهرا ويتوب.
0: صحيح.
1: حتى إنه عمر خطاب مرة قال إذا أخطأ تقيموني. التقييم الصحيح والأخطاء والتصحيح الصواب هو الإيجابية الجيدة.
0: صحيح.
1: ليس النفاق وتشجيع الشخص على الخطأ. هذا معروف عنا من دوره الإسلام وما قبله وبعد الآن. لكن الآن أصبح صراحة تطبيل انت عجبتنا من الموضوع هذا. أصبح تطبيل هذا وصول إلى هدف معين لمصلحة ذاتية. أكان مسؤولا أو بعضهم أحترامهم من المواطن العادين. أكان صحفي أو مواطن ذو علاقات كذا وجاهية يصل لمكان معين. فالتطبيل يضر كثيرا بالمواطن والوطن وحتى المسؤول والإدارة. هذا شيء أعتقد أنه حتى عليم الأخلاق في هذا الجانب.
0: صحيح.
1: لأن شديد أحد ما صح أنه يقول النقد جارح بعض الحال، ولكن في نقد إيجابي في نقد سلبي. النقد إيجابي حتى كان جارح لكنه يقيمك ويفيدك وينصحك، أما النقد الهدام أو المجاملة الفضفاضة فهذا شيء أعتقد أنه لا يصلح للإنسان ولا المواطن ولا المسؤول. ويا ما دول تحطمت بعد النفاق.
0: صحيح.
1: ويا ما دول خوفت الانتقالات الحرة والهادفة والمستقيمة. أنا على مثلا بعد أنا ضحكت اليوم سمية كنت أسمع لإذاعة أخرى.
0: نعم.
1: واحد عضو من اسمه بن راحت أنا مش خمي ومني على الفريق. يصور حكاية طبيعية اليوم في أحداث صعيبة صعب قاعد بقى عادي هذا مثل شيء أنا كلامي يقول أنا مستعد وهو مواطن عادي ضحن سناب مدني أقصد أقول أبوه كان من هذا الصح وطويل وشو هو يعني لاني أنا كان مركّن في البيت وراح قبل شهرين لما كان دول الخليجي يصور أنه مستعد يقول جبهة عيدة المغاسات الحوثيين يا ابني قلت ما قدرت هذا منطقتك اللي كل يوم هجوم عليها مش يسمي هذا نفاق ليش لأنه يشعر عسبالة أنه يسمي يشعر سلسات ناقص هذا اللي يشل هذا مثل أنا هذا رأيي طبعا مش رأيك أنت لكن أقول لك الحقيقة هذا والله أجلني موضوعك على طول قلت لك لأن هذا إذا كان هذا مشروع ينافق فبالك اللي هو ما يتمش أو موطن عادي
0: صحيح
1: فشيء جميل موضوع أكثر حسن وأرجو أن يتصلوا الآخرين
0: محمد
1: أو خالد أمان أو لباس على أنه مش عارف من برنامكم
0: الله يخليك يا محمد أستاذ محمد فضل الله وإن شاء الله ربي يديمك معنا يا رب الله يعطيك العافية ومعنا أيضا اتصال آخر نستقبل الاتصال ونقول ألو مرحبا
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمة والبركة يا هلا من معنا
2: أهلا سيسات مية وكتابهم المستمعين طبعا السنة
0: ملاك
2: أنا سنة معش
0: سنة يا هلا وسهلا سنة كيف حالك سنة
2: والله تمام الحمد لله الله يسلمك ما شاء الله
0: الله يعافيك يا رب
2: الله يحفظك
0: اتفضل
2: أنا فكرة أول مرة صراحة أشارك
0: إن شاء الله مش آخر مرة دائما تكوني من المتصلين
2: إن شاء الله لا أشارك برامج أخرى بس معش أول مرة يعني
0: الله يعطيك العافية هذا شرف لي والله أسعدك
2: الله يحفظك طبعا صراحة اليوم بقيت يعني
0: وتر الحساس
2: أيوه وتر الحساس الموضوع جدا جدا رائع وإن شاء الله ربنا ما يجعل مطبلين في حياتنا يا رب
0: ربي بعدهم يكملهم ملي
2: ان شاء الله والله شوفي طبعا شوفي يا سمية عمر التطويل ما يصنع نجاح عمر التطويل ما يحقق نتيجة ما يجيب اي شيء في هذه الحياة دائما يعني ما المطبل وما المنافق على سواء المسؤولين او المدراء او اي انسان صدقيني والله بيسمع الفشل مهما كانت الأحداث اللي بيحدثها الآن تطبيل على المسؤولين تلاقي يما ناس يطبلوا يما ناس المسؤول فلان يقول كذا وصيرت كذا كذا وكل هدر فاضي ونفاق وكل مسؤول يتصور مع صاحبه وكل مسؤول يكرم صاحبه وهكذا ومجرد تطبيل ومشكلة فلان يعمل كذا وهكذا يعني مجرد كلام فاضي
0: نفخة كذابة زي ما نقول
2: أيوة لكن تطبيق على أرض الواقع مش موجود يعني ليش عدمت الإنسانية يعني ليش عدم الضمير يعني في قلوب الناس يعني خلاص يعني الواحد يعني عمل لك شيء معين أنت وصاحب مصلحة شخصية مجرد أنك تطبق في مواقع التواصل الاجتماعي الآن يعني أصبح مواقع التواصل الاجتماعي اسمية بشكل تطبيقي مجرد تطبيق فقط
0: صحيح
2: كل واحد يعني يطبل الآخر يعني ليش وصل هذه المرحلة على أي أساس يعني من فين مصلح بلاد من فين مصلح مواقع
0: شخصية كل واحد له مصلحته الخاصة
2: أيوة كل واحد له مصلحته طيب والضحية مهم مش الضحية استعب المواطن المغلوب على عمره
0: من الضحية ومن اللي دفعته
2: أيوة فهذه مشكلة كبيرة يعني ألا متى يعني نحن بنجلس على كذا يعني ألا متى يعني والبلاد فيها يعني أمور فيها خيرات فيها يعني ايش يقول الواحد يعني مش معقول من نتحدث عنها الكل يعلمها يعني بلادنا يعني متطورة بهذه الاشياء كل يعني عيب والله كذا يعني واحد ما يقبل صاحبه وكل واحد وشوفي المشكلة الاكبر مثل غير مواقع التواصل الاجتماعي وحتى مثلا لما تجيت مثلا بتتابعي مسؤول بشيء معين كل تلعبهم مجرد كل كذب يعني يخاف من نقر الحقيقة نقر الحقيقة يعني أصبحت معدومة عمينة المسائية فهذه يعني مشكلة كبيرة لكن خلاص تعبنا والله يا سمية من موضوع أن نقول نأمل نتمنى نريد نتساءل وهكذا خلاص يعني وصلنا لمرحلة يأس يعني ولا مثل
0: عنه احنا بنحاول نحارب قد ما نستطيع والباقي على ربنا
2: ان شاء الله ربنا كريم ربنا ما ينسى ربنا ما ينسى الظلم ولكل ظالم شوفي نهاية بس يعني وصلنا الى مرحلة لما نقول نتمنى يعني اسم من كلمة نتمنى يعني الى متى خلاص يعني وصلنا الى مرحلة لا يرتاح عليها لا فين عاد خلاص يعني فين يعني يكفي تضمين يكفي نفاق يكفي كلام فاضي كلام فارغ لا يرضي الله لا يرضي طول لا يتمضى عن العقل يعني خلاص الواحد وصل لمرحلة مساوية لا فين عاد يوصل لكن إن شاء الله إن شاء الله نتفاقل إن شاء الله وعسى يكون خير وربنا إن شاء الله
0: إن شاء الله.
2: وأنا أشكركم على هذه المواضيع والبرامج
0: يا ملاك وإن شاء الله دائما تك... يا ملاك صح قلتي لي
2: سماء
0: إن شاء الله
2: سماء باللون باللون وليس بالميم
0: سماء
2: أيوة
0: طب يا سماء من فين أنتي؟
2: أنا من لحق
0: يا حي قلني قلت اللكنة هذه أنا هذه اللكنة لحقية حالية
2: الله
0: الله يعطيك العافية وإن شاء الله دائما تكوني

0: هادو فعلوا نهر من
1: نعم
0: الجليد،
1: نعم
0: فهم ليك؟
1: نعم
0: أيوة، يعني فعلوا نهر من الجليد لمن طلعوا أصحابهم، فهم ليك؟
1: تمام.
0: لكن لما دحين أجت الشمس ذوبت الجليد كله، فهم ليك؟ خرجوا يعني كيف المطبلين هادونا كيف خرجوا يعني بأشياء يعني لهذاك الشخص، للأشخاص اللي هم طبلوا لهم خرجوا العيوب وخرجوا كده وخرجوا. تشوف انت كيف يعني الوضع هذا، احنا يعني لو كان مثلا شوفي مثلا زي ما دحين موظف في العمل مديرهم يعني كان مقصر، يعني مش بطريقة انه بيفعلوا له بيكعدوا له، لا بينصحنه يقول له يا اخي هكذا ما يستويش، يا سيادة المدير هذا كذا ده كذا ده كذا، يعني صح يعني هو اول بيتنرفز بيقول انا اعلم منكم انا كذا، لكن ما بينه وبين نفسه يقول والله يعني انه هذا اللي ينصحونا، يعني صح. لازم انا اعمل بالشيء اللي لصالحي ولصالح المجتمع،
1: صح،
0: لصالح درجتي في العمل هذه اللي متواجد فيه. لكن هنا ما فيش يعني طبلوا له محسناك وكذا ودعات وفعال وترك، وبالأخير يعني لما يسقط يعني خلاص يعني خرجوا عيوب البغلة فيه. يعني نحن نقول يعني بلاش هذه التطبيق، هذه أجت قاعدة عليه نحن مش عارفين من فين، هذه كثير كثير المزايد الكثيرة زايد مرة واحدة، يعني أصبحت يعني في مثلا في مثلا ناس مثلا فاسدين يعني تزيد عادك تزيده فوق الفساد فساد، يعني هنا أنت تشوفي نحن كمواطنين نشوف الفساد بعيون نحن، بس نحن إيش بيدات نحن ما نقدر نعمل حاجة، الموظف هو يقدر يقيم الفساد، لأنه يعرف بهذه المؤسسة، أنت بهذه المؤسسة تعرف أنه في فساد لازم تصلح الفساد، يعني الفساد هذه آفة يا بنتي آفة أكلت الأخضر واليابس،
1: صحيح.
0: يعني في بلادنا والله العظيم يعني مش شفتي كيف، يعني أصبحنا معانا خير لكن فين؟ ما فيش، الفساد أكله يعني مثل الأرض، يعني فهمتك يا بنتي؟
1: أيوه.
0: يعني لو كل واحد عرف قيمة عمله وعرف ضميره، اليوم أنا موجود في السلطة بكرة مش موجود، أنا لو صلحت حاجة أنا اليوم عيالي يعني أسندهم، لكن بكرة من بيسندهم؟ يعني بيسندهم من العمل الطيب والعمل الصالح العمل الخير اللي تعمله، صح ولا لا يا
1: صحيح
0: بيكي؟
1: صحيح يا محمد.
0: أيوة. هكذا نحن نتمنى من كل جهة معنية يعني يبطلوا المزايدات الكثيرة هذه لأنها ما تنفع. نحن نقول يعني مثلا زي ما دحين في بيبقى أقول لك حاجة،
1: نعم،
0: تغيير المدراء المديريات، يعني هل في ناس يعني أصحاب عدل مش موجودين؟ مش معقول، يعني أنت تشوفي كلهم من الجهة واحدة،
1: صح،
0: لكن العدل موجودين، حتى اللي إذا هم مش موجودين داخل البلد في خارج البلد،
1: نعم،
0: خرجوا من ظلم استدعيهم، صح ولا لا؟
1: صحيح، كلام منطقي فعلا.
0: نقول حرام يعني أبناء عدن مظلومين،
1: الأولوية لهم فعلا، الأولوية لهم فعلا،
0: يعني لا مسؤول ولا أي حاجة يحصلوا، اللهم أنه تحت الخط الفقر مكانهم، يعني نحن متعلمين عندهم شهادات عندهم يعني كفاءات عندهم خبرة عمل، صح ولا لا؟
1: صحيح،
0: يعني هذه رسالتي.
1: شكرا لك يا أم أحمد، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما تكون متواجدة معنا في المواضيع، وإن شاء الله نحاول نحن نتناول الموضوع اللي تكرمتي وطلبتي. معنا اتصال آخر من يافع، ونشوف علي. صباح الخير يا علي.
2: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح النور،
1: الفل عليك، يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير، كيفك أنت؟
1: الحمد لله، تفضل يا علي.
2: والله ينعم عليك بالصحة والعافية.
1: الله يعافيك، تفضل.
2: والله موضوع اليوم يعني ايش اقول لك، موضوع قطع الجرح زي ما يقولون.
1: نعم.
2: يعني شوفي اصبحنا في مجتمع كثر فيه يعني التبطال والنفاق والمجاملة الكذابة.
1: صحيح.
2: واصبح كل شخص يعني يهم مصالحه، لا يخاف الله ولا يخاف الناس.
1: ليش انتشر التطبيل بهذا الشكل؟
2: يعني انتشر بسبب يعني في واحد يقول مصالحه. مصالح مشان يعيش واحد بس، ما لا يخاف لله ولا يخاف رسوله.
1: نعم.
2: لا مسؤول يخاف الله ولا مواطن، بعض المواطنين لا يخاف الله ولا ماشي نقول مش نقول لكل.
1: أي أكيد. أكيد أكيد.
2: مش نقول لكل.
1: نعم.
2: ولكن أقول أمر النفاق ما يجيب أي نتيجة تطبيق. يعني الحمد لله يعني عمل شيء خطأ يا أخي الله أحفظك. أنا بيجي بقول يا أخي

0: انت بتعمل خطا. ليش انا جاي يعملوا واطلب منه على شيء خطا؟ خطا هذا يعتبر
1: صحيح،
0: وهذا يعتبر على اذن يعني الشخص انه يجي يطلب لشخص وهو يعمل خطا، صح ولا لا؟
1: صحيح يا علي، الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية، شكرا.
1: شكرا لك، الله يعافيك يا رب، ودائما تكون متواجد معنا. ومعنا اتصال أيضا من أم حمزة، نشوف أم حمزة. صباح الورد يا أم حمزة. أم حمزة،
2: يا صباح الفل والورد.
1: صباح الفل يا حبيبي، إيه زي؟
2: صباح الخير عليك، كيفك يا حبيبي؟
1: الحمد لله تمام.
2: تحياتي لك ولكل المتصلين.
1: الله يحييك يا رب إن شاء الله.
2: وتغيبي يوم وترجعي مواضيع قاتلة.
1: شفتي كيف؟ مرة كده هادئ، مرة على الصحي، مرة على القوي.
2: الله يعطيك الصحة والعافية،
1: نوع لكم
2: والنشاط دائما.
1: ما البرنامج اسمه صباح الورد، ما ينفعش في مساعة قضايا كبيرة يعني.
2: صحيح صحيح، نحن حياة خفيفة كده على الريق.
1: الله يعطيك العافية.
2: بالنسبة للموضوع اليوم، ورا كل مسؤول فاسد مطبل.
1: نعم صحيح،
2: يعني أني من وجهة نظري، لأن الإنسان الشريف المسؤول الواثق من نفسه، الواثق من خطواته وعمله، محتاج مطبلين، لأنه عمله اللي بيشهد له.
1: صحيح،
2: لكن المطبلين شوفيني، المطبلين كترهم يضروا المسؤول أكثر من يفوزنه.
1: هو ده هو. نعم
2: أيوة، يضرونه أكثر من يفوزنه. وإذا سقط وراح هم، في بعض منهم، في واحد قدوة مشهور بالتطبيل غير جلده، في ساعة زي الحرباية يغيروا جلده معه من غلب زي ما يقولوا. فأني أشوف أن التطبيل مضر للمسؤول أكثر من ما هو مفيد.
1: ما ينفع الثمن.
2: أيوة، هم لأنه هذا مطبلين الآن ظهروا بالفساد مع الفاسدين.
1: نعم.
2: ولا زي ما قال الأستاذ محمد فضل، هو كان الصحافة صفراء، يعني اللي كنا نشوف حاجة غلط يكتبوا أنه موضوع موضوعي،
1: إشاعات كانت يجيبوا إشاعات حتى لو مش
2: أيوة
1: موجودة أو
2: كتابة كده. أيوة. لكن الآن بشكل فضلق، نحن أحب إنسان وما تواش حاجة،
1: صحيح،
2: هو عايش مع فئة معينة بس.
1: صحيح.
2: فأني دائما أقول يا حبيبي، عشان الوقت بس وما بيبقى لك مساحة، إنه وراء كل مسؤول فاسد مطبل. تحياتي لك ونهارك سعيد.
1: شكرا لك ولتواجدك أم حمزة. طبعا كما ذكر المتصلين والمتابعين حول هذا الموضوع، طيب التطبيل كما قلنا هو المبالغة في مدح الشخص أو مسؤول معين بطريقة تعكس الواقع. يعني ما نتكلمش نحن على مسؤول، ما نتكلم عن الـ بشكل عام على الواقع، إن كانت سلعة أو تجارة أو أي شيء فيكون عليها مطبلين، فتجيب الواقع هي عكس ما قيل لك تماما. طب معنا آخر اتصال ونشوف، معنا آخر اتصال بيكون مع الأستاذ أحمد اللبناني. أهلا وسهلا، دائما تجيب الوقت الضيق، دائما تجيب الوقت الضيق.
3: يا صباح الخيرات.
1: يا صباح الفل
3: يا ميت، أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
1: يا أهلا فيك.
3: شوفي يا ست الكل، بنختصر سريع.
1: لا لا تا. أهم شيء أنك اتصلت، أهلا وسهلا.
3: أقول لك صوتك يتقطع.
1: أهم شيء أنك اتصلت. أقول لك
3: الله خدام العقم من صبح ربي وأنا قري قري.
1: يلا تفضل.
3: ما شاء الله الناس زحمة.
1: الله يعطيك
3: العافية، لأنكم محبوبين أصلا.
1: الله يعطيك العافية.
3: ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: آمين.
3: شو يا ست الكل،
1: نعم،
3: إذا كان هذا المسؤول لا يؤمن بأن الله يراه، فيروح يشوف إيمانه في بخيل.
1: نعم.
3: وبعدين في نفس الوقت هذا مش اسمه تطبيل، هذا اسمه نفاق.
1: صحيح.
3: والمنافقين كانوا اخوان الشياطين.
1: صحيح.
3: فالمشكله هذه، من الذي رشح هذا المسؤول؟ اللي رشح هذا المسؤول لازم يراقبه الجاميا شرعيا من عند الله سبحانه وتعالى. مهمتك انت المسؤول رقابه، وتكلف ناس هم اللي يشتغلوا، وانت تراقبهم وتشوف فين الصح، واذا كان هذا اشتغل صح انت تدعمه وتربع من شانه، واذا كان افسد تحوله لمكان اخر، ما لم أنت تعتبر فاسد زيه. وأنه الفاسد والمسؤول اللي رشعه واللي واللي واللي واللي كلهم دولة، قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يشم ريح الجنة، ما بيشم ريح الجنة، طالما هو فاسد يتأثر منه مجتمع
1: منافق فعلا.
3: بس خلاص اسمي كفاية.
1: شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، وما تحرمناش من اتصالاتك. إذن كما كان الختام مع الأستاذ أحمد اللبناني، وكان الكلام جميل جدا، وعطانا احنا يعني الخلاصة انه دون المطبلين منافقين في النهاية. فهو فعلا هنا في البعض يقول لك لا، هذا ثناء، هذا يعني مدح حقيقي، هذا ثناء مستحق. لا يا عزيزي، هذا تطبيل، لأنه فيه نفاق، لأنه فيه مدح مستمر وغير موضوعي وغير حقيقي، في إخفاء للحقيقة. هذا يخلي المسؤول نفسه أو الشخص صاحب الشأن، صاحب السلعة أو صاحب الشخص اللي نحن نطبل له أين كانت منصبه أو كان موضوعه أو موقعه في الإعراب كما نقول، هنا يحجب الرؤية الحقيقية عنه، ما يشوفش الواقع، ما يشوفش عيوبه ويصدق، يعني يعيش الكذبة ويصدقها إنه فعلا هو سوبرمان أو هو الشيء اللي بيقدمه فعلا هو تمام ويكفي. هنا يعتقد إنه كل شيء تمام وعلى ما يرام، لكن للأسف يكون في فعلا مشكلات تحتاج المعالجة، وهو ما عاد يشوفش أو بكيفه ما يشوفش، والمطبل نفسه هو اللي كان سبب كبير في هذا الموضوع وفي هذا التعميم للمشاكل الكبيرة. فبالتالي للأسف الشديد دائما التطبيل يصبح وسيلة للتضليل، فلذلك انتشر بشكل كبير التطبيل بالذات في هذه الفترة ببحثنا عن المصالح الشخصية والمناصب. للأسف الشديد إلى الآن أصبحت في مواقف في ناس كثير ما زالت تطبل، ما زالت تقول نحن ونشتيش كده ليش تطبل ليش، يعني إيش، هل فعلا بتبيع مبادئك وبلادك أو حياتك عشان كم قرش ممكن تندفن وما تروحش معك، بعكس الأشياء الأساسية الجوهرية اللي ممكن تحصل إذا تصلحت فعليا من هذا الشخص المسؤول من غير تطبيل. إذا قلنا له 1 2 3 فعلا ما فيش تطبيل، ما فيش مطبلين، وأصبح الشخص ما عندهش مطبل واحد، أصبح عنده أكثر من مطبل. أصبح حتى الآن، يعني يوم أمس صديقة لي تحكي لي على موقف إنه في ناس، يعني هي بتعمل معاهم شغل، فهي صاحبة الشغل هذه أو صاحبة المؤسسة تقول لهذه الزميلة معها حفل بتقدمه، أشتك تقولي علي إنه أنا سويت وفعلت وتمدحي وتقولي وإلى آخره. فهذا الأسلوب نوعا ما مع احترامي رخيص جدا. ليش؟ لأنه أنت تشي تطبيل وتشتي الكل يمدح في إنجازاتك، فين إنجازاتك؟ هي اللي بتتكلم عليك، فين إنجازاتك أنت كمسؤول؟ هي اللي تتحدث عنك، مش إن تخلي الناس هي اللي تتحدث بإنجازات مش موجودة على أرض الواقع. للأسف الوقت انتهى، في اتصالات معنا ما قدرش يعني استقبلها لضيق الوقت، ولكن دائما دعونا نعتمد على المعايير الواضحة للترقية والتقييم وتطبيق مبدأ المحاسبة، وخلونا دائما نشجع الكفاءات والابتكار، دائما نستمع إلى جميع الآراء باحترام ونعدل من المايل. رسالة ختامية لكل مسؤول، لكل صاحب شأن ناجح، ألا يحتاج إلى من يصفق لك في كل قرار في كل شيء، بل تحتاج إلى من يضع أمامك الحقيقة كما هي. فالثناء المستحق يحفز على النجاح، وأما التطبيل يخفي الأخطاء حتى تتفاقم. فالمجتمعات والمؤسسات تتقدم بالنقد البناء والشفافية. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زكريا أبو ندى.
1: يومان على اختفاء النجم زكريا أبو ندى. أين زكريا يا أبو ندى اللص الشهير ملك الإجرام وهادم الأهرام؟ الجميع يتساءل أين أبو ندى العالمي؟ لابد أن نجد أبو ندى العالمي، لابد أن نجد أبو ندى. حديث السوشيال ميديا، لا تقول لي أفشى ولا إمام عاشور، أبو ندى هو المشهور. في كل مكان، صحرا كان أو بستان، الكل يبحث عن الأسطورة زكريا أبو ندى، أيقونة السرقة في بلاد المشرق والمغرب، أسطورة الأساطير وحلم المشاهير، ومعشوق أبو إير أبو ندى الشهير. أين أنت يا أبو ندى؟ يا أبو ندى أين أنت؟
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: يا عم زعتر، يا عم زعتر ورحمة أمي، ما أعرف فين أبو ندى.
3: ده فش بلح وداب يا ولا.
2: ممكن يكون انتحر مثلا، أو جات له مصيبة خدته وخلصنا منه.
3: نفسي أعرف الواد ده عمل إيه؟ أكيد عمل مصيبة.
2: استنى، يكونش سرق المومياوات اللي في المتحف المصري الكبير؟
3: جدا ممكن.
2: أو مثلا سرق قلعة صلاح الدين،
3: أو قلعة قايتباي،
2: أو سرق حد في شارع عماد الدين. بص، هو أكيد عمل مصيبة.
3: يبقوا أكيد هيوصلوا لنا على اعتبار إننا شركاته.
2: يا نهار مزحلق. طب وبعدين يا عم زعتر؟
3: لازم يا رب من هنا.
2: هنهرب بس نروح على فين؟ احنا في المقابر، يعني في نهايه العالم يا عم زعتر.
3: نهرب لتحت.
2: تحت؟ تحت فين؟
3: نفضي تربه وندخل فيها، ده المكان اللي مستحيل حد يوصل لنا فيه.
2: طب ولو قفل علينا التربه ما طلعناش تاني يا عم زعتر، هنعمل ايه بقى؟
3: هنموت بقى ونخلص ونرتاح من ابو ندى واللي عمله فينا.
2: افتح لنا التربه يا عم زعتر، افتح التربه، اخلص والنبي.
3: حاضر حاضر، يلا بينا.
0: زكريا ابو ندى، زكريا أبو ندى.
4: اتفضل ادخل يا أبو ندى.
5: ايه ده؟ لا مؤاخذة، ايه المكان ده؟
4: ده المرسم بتاعي.
5: مرسم؟ ده اللي هو شامبو مرسم؟ بتاع اللي بينعم الشعر؟ ما انا معرفش ايه مرسم دي.
4: ده المكان اللي برسم فيه، أكتر مكان بحبه وأهدى مكان في العالم، معمول على طراز المهندس حسن فتحي. دي رسوماتي يا أبو ندى، ايه رأيك؟
5: طراز؟ وايه الصور دي؟ دي كلها طراز؟
4: انا بحب جدا المدرسه الكلاسيكيه، مدرسه ما بعد الحداثه.
5: ايه ما بعد الحداثه دي؟ انا اعرف ما بعد الحداثه بننزل ونركب حاجه الرمسيس. الرسومات دي كلها حداثه على الاخر. وايه الهانم دي؟ هي قاعده كده ليه؟
4: رؤيه فنيه.
5: دي رؤيه فنيه؟ ما لو ما كانتش فنيه كانت قعدت ازاي؟ هو حضرتك عايزه مني ايه؟
4: انا صحفيه يا ابو ندى.
5: صحفيه؟ وعايزه تعملي معايا حوار طبعا، ما اعرفش ليه. هو حضرتك صحفيه فين؟
4: في موقع يفضحتي.
5: يفضحتي؟
4: ايه ده، ما تعرفوش؟
5: لا والله لسه ما اتفضحتش، مش معرفوش. لا
4: ده انت اكبر فضيحه في البلد كلها يا زكريا.
5: ليه بقى؟ ليه؟
4: ما اعرفش والله. شوف انت عملت ايه بقى، انت عندك تيك توك وسبت اللايف مفتوح.
5: وانا عندي توك توك، بس جوز امي مأجره لعبده سبنسة.
4: سبنسة ايه وجوز امك ايه؟ انت عملت مصيبه، الناس كلها بتدور عليك.
5: هو بيعرفوا مكاني منين بس؟
4: مش عارف، بس في لغز في الحكايه.
5: لا لغز ولا حاجه، هي عين زعتر.
4: بقول لك ايه، انا هعمل معاك ديل، هعمل معاك صفقه.
5: صفقه؟ صفقة ايه؟
4: انا هخبيك من الناس واعمل معاك حوار تحكي فيه قصة حياتك.
5: وتسلميني للبوليس، مش كده؟
4: بالعكس، انت هنا في امان، وانا من مصلحتي انك تفضل معايا طول الوقت، ونعمل بودكاست ابو ندى البريء، حلقات هتكسر دنيا.
5: ابو ندى البريء؟
4: ايه ده؟ تفتكر مين اللي جاي دلوقتي؟
5: انت بتسألين انا؟ هو انا صاحب المرسم ولا انت؟
4: ايه ده؟ برجوان؟ ايه اللي جابك؟
6: مش عارف يا استاذه، يعني فجاه كده لقيت نفسي عايز اخبط على الباب، مش عارف ليه.
5: يا نهار اسود.
4: ايه برجوان، ما توقف عدل وتتكلم عدل، عايز ايه؟ ما تخلص.
6: حضرتك عايزه حاجه؟
4: انا مش عايزه حاجه. انت عايز حاجه؟ مش عايز حاجه، يبقى تمشي. امشي من وشي يا برجوان، ولما احتاج لك هبعت لك، ما تجيش تاني.
5: مين مهرجان ده؟
4: ده برجوان، برجوان البواب.
5: وعايز ايه؟
4: بيقولي مش عارف، هو فجاه كده لقى نفسه عايز يخبط على الباب. بقول لك ايه، انا هنزل واسيبك هنا لوحدك، اوعى تتحرك من هنا.
5: تسيبيني لوحدي فين؟ في المرسم؟
4: عندك حل تاني يعني؟
5: المكان هنا مليان رسومات وحركات، جو الدنيا برد. حضرتك
4: مش هتأخر عليك، من نجمة هتلاقيني عندك. عايز حاجة؟
5: عايز موز وجبنة رومي ومخلل.
4: هتلاقي في التلاجة كل اللي انت عايزه. أبو ندى ما تتحركش من هنا.
5: تفضلي. ايه اللي بيحصل لي ده بس يا رب؟ برجوان؟ هي حصلت برجوان كمان؟
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
7: وهو ده المطلوب.
8: زكريا أبو ندى، تصدق فعلا هو الواد اللي كانت الكاميرات عندي مصوراه؟
7: طب ما تبلغ البوليس.
8: هبلغ البوليس ازاي يا طور؟ والخاتم؟
7: صحيح،
8: تجيب لي أبو ندى ده من تحت تقطيع الأرض، انت فاهم؟
7: حاضر،
8: شغل كل الرجال عشان نوصله. ألو؟ أهلا يا باشا. عقد؟ عقد ايه؟ لغيت العقد بتاع إعلان جمبريكو، ولا حتى سمك فيليه ولا مشوي، خلاص مش عايزني. وهتجيب تامر حسني؟ هنت عليك. ماشي خلاص. ايه المقدم كمان ارجعه؟ هو موت وخراب ديار. لا لا لا لا، وعلى ايه؟ بلا صوري بلا سيدياتي، الله يحرقك انت والجمبري بتاعك.
9: عنده صبيت.
8: صبيت ايه انت كمان؟
9: هو مين ده؟
8: ده الراجل صاحب محل الجمبري اللي كان عاوزني اعمل له اعلان جمبريكو، سحب الجمبري مني. لا فيها بوري ولا بولتي ولا سنجاري. هات لي ابو الندى ده اللي دمرني. اه يا جمبريكو. اه
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
10: افتح يا استاذه، انا خدامك برجوان، مش عايز حاجه.
5: خرب بيت اهلك يا برجوان.
10: يا استاذه نور منور، معرفش ايه اللي مخليني عايز ادخل قبلي. في قوة سحرية مسمراني في الأرض قدام بابي.
5: قالت لي ما تتحركش من هنا، ولو اتحركت هتعرف. خلاص أنا هطفي النور وادي النور. لو النبي والنبي، لا لا لا ما ينفعش كده. يا عالم يا هو، أوطي صوتي، أوطي صوتي. يا لهوي

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: ضيعتنا
1: يا رب
0: انا
1: جنى
0: انا اعطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نوبة.

حلو يا أسمر يا أبو العيون السود يا حلو يا أسمر يا أبو العيون السود المبسم الأحمر.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

كوكب قريب وغريب لاقى اهتمام البشر منذ الماضي البعيد، سيطر على كتاب الخيال العلمي وكان محور لعشرات الأفلام. ارتبط اسمه بالعديد من الشائعات والخرافات من جهة، ومن جهة ثانية كان حلم بأن يكون موطن ثاني للبشرية. مسابيرنا تحوم حوله وروبوتاتنا تتجول على سطحه. إنه الكوكب الأحمر، كوكب المريخ.

0: يوم نظر الإنسان إلى السماء لتأمل نجومها وكواكبها، لاحظ كوكب المريخ، هذا الكوكب الجار اللي قدرنا نشوفه حتى قبل اختراع التلسكوب.
1: أول من رآه كانوا المصريين القدامى وسموه هارداتشر، يعني الواحد الأحمر، ومن بعدهم رصده الصينيون وتركوا سجلات مهمة عن تحركاته. كان المريخ بطلا عظيما عند البابليين اسمه نرجال، وعند اليونانيين كان قاتل وجبان اسمه إيريس. أما الرومان فسموه مارس ووصفوه بإله الحرب، بينما سماه العرب المريخ، وهو اسم مشتق من كلمة أمرخ اللي تعني ذو البقع الحمراء.
0: كان المريخ عبارة عن بقعة حمراء في السماء، إلى أن وضع الفلكي الدنماركي تيخو براهي أول حسابات دقيقة لمكان الكوكب في السماء، وهذا الشيء كان قبل اختراع التلسكوب بعشرين سنة. ومن بعد براهي جاء تلميذه يوهانس كبلر اللي أبهر العالم بنظرياته، ومن أهمها قوانين حركة الكواكب اللي على أساسها افترض أن مدار كوكب المريخ بيضوي وليس دائري. أما أول من رأى الكوكب الأحمر بوضوح فكان العالم الإيطالي غاليليو غاليلي عن طريق تلسكوبه البدائي في سنة 1610، وبعدها تطورت التلسكوبات وزادت معرفتنا عن هذا الكوكب الغامض. من بين أشهر العلماء اللي قدموا لنا معلومات هامة عن المريخ كان عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشل. فمن هو هيرشل وماذا قدم للبشرية؟
1: ولد ويليام هيرشل في سنة 1738 في مدينة هانوفر الألمانية، وهاجر إلى إنجلترا يوم كان عمره 18 سنة. كان في البداية عازف أورغ وملحن قبل أن يتعرف على تقنيات بناء التلسكوبات، وتمكنه من صنع أول تلسكوب له في سنة 1776. على مر السنين زاد فضول هيرشل لمراقبة الفضاء وكشف خفايا الكون. كان عنده طاقة كبيرة وشغف غير محدود، وأدرك أنه لتحقيق طموحه هو بحاجة لتلسكوب أكبر من التلسكوبات الموجودة بعصره. ظل يحاول أن يطور تلسكوبه، وكان يعمل ليل نهار في قبو منزله. في البداية فشلت محاولاته وبدأ الإحباط يتسلل لقلبه، ولكنه ما استسلم، وبالنهاية نجح في صنع تلسكوب بعدسات مجهرية لها قدرة تكبير توصل إلى 6450 مرة مقارنة بالعين، وكان أهم تلسكوب في وقته. أثناء عمله كانت تساعده أخته كارولاين اللي كانت مخلصة بعملها وصارت فيما بعد عالمة فلك أيضا. بدأ هيرشل بمسح الأجرام السماوية مستخدما تلسكوبه، وفي سنة 1784 نشر بحث حول ملاحظات تلسكوبه للمريخ واللي تتضمن بعض النتائج الصحيحة، وذكر في كتاباته شكل المنطقة القطبية ومكان الأقطاب وميل محور دورانه حول نفسه، وأيضا ذكر أن غلافه الجوي رقيق. حين كتب هيرشل أن المريخ ربما يتمتع ببعض المزايا الأرضية الداعمة للحياة، أدت هذه الملاحظة أيضا إلى تثبيت فكرة وجود حياة ذكية وحضارة قديمة تواجدت على هذا الكوكب في الماضي.
0: في سنة 1906 كتب عالم الفلك الأمريكي برسيفل لول كتاب اسمه المريخ وقنواته. يا ترى شو قصة هذا الكتاب؟
1: ذكر لول في كتابه أن هناك قنوات على المريخ بنتها حضارة ذكية من أجل نقل المياه إلى المناطق الصحراوية على الكوكب، وادعى بأنه شاف هذه القنوات عن طريق تلسكوبه الخاص اللي كان أكبر تلسكوب في يومها. ولكن من بعد ما حلقت مسابيرنا حول المريخ اكتشفنا أن اللي كان كاتبنه لول كان مجرد وهم، وأن لا توجد حضارة ذكية هنا، ولكن هذه المركبات رصدت قنوات صغيرة شكلت بفعل الطبيعة.
0: فكرة وجود حياة على المريخ انتقلت من العلم إلى الخيال العلمي، وكانت الرواية الأكثر شهرة للحياة على المريخ هي رواية الأديب إتش جي ويلز حرب العوالم، اللي تم نشرها في سنة 1898 وتم تحويلها إلى مسلسل إذاعي في سنة 1938.
1: ومن ثم في سنة 1995 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقال يعلن أن شركة ماركوني للتلغراف اللاسلكي تلقت رسائل من المريخ. وإذا هذا الكلام صحيح فهو بسبب أحداث طبيعية للمريخ. عموما فكرة وجود حضارة مريخية ظلت راسخة في خيال البشرية لسنوات طويلة. بحلول سنة 1960 بدأنا باستكشاف المريخ عن طريق رحلات إلى الفضاء، وتكلمنا عنها بالتفصيل في موسمنا الأول اللي حمل عنوان السديم الطريق إلى المريخ. عموما بعد انطلاق المهمات الفضائية باتجاه الكوكب الأحمر صار لدينا صورة شبه كاملة عن تضاريسه وعن طقسه. عرفنا أن على سطحه موجود أكبر بركان في المجموعة الشمسية وهو أوليمبس مونت، وأنه يدور حوله قمرين، الأول اسمه ديموس أو الرعب، والثاني فوبوس أو الخوف. وعرفنا أيضا أن العواصف الترابية اللي تب عليه هي أكبر عواصف في مجموعتنا الشمسية. وعرفنا أن المريخ يشبه الأرض في الشكل، ولكن بالرغم من أن حجمه يعادل نصف حجم الأرض إلا أن المريخ له نفس مساحة اليابسة اللي على كوكبنا، لأن معظم سطح الأرض تغطيه المياه. بالرغم من وجود روبوتين يسيرون على سطح المريخ وهم كريوستي وأوبرتونيتي التابعان لناسا واللي يلتقطون بشكل دائم صور لسطح الكوكب، إلا أن الأفكار عن وجود حياة عقل على المريخ بقيت مسيطرة على خيال الناس. على مر السنين ظهرت بعض الأشكال الغريبة في الصور، مثل صورة التقطها الروبوت أوبرتونيتي في سنة 2008 لشيء يشبه امرأة تجلس على صخرة، أو الصور اللي أظهرت أشكال تشبه الحيوانات مثل الفار اللي شافوه الناس في سنة 2013 في صورة من صور كريوستي، بالإضافة للعديد من الأجسام الأخرى مثل جمجمة، عظام، مقبض باب، وردة وخوذة وغيرهم. سطح المريخ مليان بصخور ممكن يظهر بعضها بشكل مألوف لنا. في الحقيقة الدماغ البشري يميل لتخيل صور مألوفة في الأنماط العشوائية اللي نشوفها نحن كل يوم، وهذه الظاهرة تسمى بالبارادوليا. ولكن هل البارادوليا هي أيضا سبب بتخيل وجود إهرامات ووجه أبو الهول على سطح المريخ، أم أن الفراعنة سبقونا اللي هناك؟ قبل أكثر من 28 سنة التقط المسبار فايكينغ 1 التابع لوكالة ناسا وهو يدور حول المريخ صورة لظل غامض يشبه وجه فرعون مصر، وحماس الناس خلى الوجه على المريخ يصير شيء مثل أيقونة شعبية، وبدأ بالظهور في أفلام هوليوود أولا ومن ثم الكتب والمجلات وبرامج الراديو. ومن بعدها في سنة 2015 أظهرت صورة التقطها المسبار كريوستي هرم يشبه تماما أهرامات الحضارة الفرعونية، وهذا الشيء تم تفسيره أنه كان في حضارة ذكية تعيش على المريخ وتركت هذه الآثار. كانت ردود أفعال العلماء مختلفة حول الخبر، البعض قال أنه هرم حقيقي من صنع حضارة ما وليس بفعل الرياح أو ظواهر طبيعية، ولكن الأغلبية قالوا وأكدوا بأن الهرم الظاهر في الصورة ليس حقيقيا بل مجرد وهم، تماما مثل اللي يتخيل صورة وجه إنسان على سطح القمر. حتى نقطع الشك باليقين حسمنا أمرنا وقلنا لازم ننطلق إلى المريخ، وبدت وكالات الفضاء بالتجهيز لرحلة بشرية لهناك، ومن أبرز الخطط هي خطة ناسا وشركة سبيس أكس. لكن يبقى سؤال مهم موجود، هل سيتمكن البشر من العيش لمدة طويلة هناك؟ متوسط درجة الحرارة على المريخ توصل لحوالي 60 درجة تحت الصفر، وغلاف الجوي رقيق جدا يعادل 1% من الغلاف الجوي للأرض، يعني لا يوفر لنا الحماية الكافية من الأشعة الكونية والشمسية. هذا غير أنه يتكون من 95% من ثاني أكسيد الكربون، وطبعا بالإضافة إلى أن جاذبيته تعادل 38% من جاذبية الأرض، وهذا الشيء يسبب تحديات لتنقل البشر على سطحه، ويسبب تلف في خلايانا ومشاكل في عظامنا وعضلاتنا.
0: وبعد الوصول للمريخ لازم نفكر بتجهيز أماكن إقامة تحمينا من مخاطر جوه، والمستوطنات المناسبة للعيش على الكوكب لازم تمتلك اكتفاء ذاتي مع المقدرة على دعم الحياة لفترات طويلة دون أي إمدادات من الأرض.
1: لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في هذا الاتجاه، لكن ناسا قد اختارت بالفعل 6 شركات أمريكية للمساعدة في تطوير نماذج كاملة الحجم لهذه المستوطنات. محطة الفضاء الدولية أعطتنا معرفة كبيرة عن الشيء المطلوب في موطن فضائي. بنحتاج مثلا إلى أشياء مثل أنظمة التحكم البيئي، نظم دعم الحياة، أنظمة الطاقة، منافذ الإرساء للسفن الفضائية، ومحافظ هواء حتى يتمكن الطاقم من السير في الفضاء لإصلاح أشياء قد تعطلت أو لإضافة تعديلات وقدرات جديدة.
0: الهدف الأول للاستيطان هو تعلم كيفية العيش على الكوكب، فالبقاء على قيد الحياة هو أكبر أولوية. بعد تعلم أساسيات الحياة بيكون هناك عالم من الأشياء لاستكشافها، كأمكانية الزراعة، كيفية استخدام المياه من قطبي المريخ المتجمدين، وأكثر من ذلك بكثير.
1: الغلاف الجوي الرقيق للكوكب الأحمر وأشعة الشمس المنخفضة سيصعبان على أي شيء أن ينمو. هناك عدد كبير من الاقتراحات للتعامل مع هذا التحدي الكبير، منها استخدام أوراق اصطناعية مصنوعة من السيليكون تقدر تمتص بعض الأشعة وتحولها إلى طاقة كافية لبدء التفاعلات الكيميائية اللازمة لصنع المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية الزراعية. وبالرغم من أن تربة المريخ تحتوي على المعادن، إلا أنها خالية من أي مواد عضوية بيولوجية اللي تحتاجها النباتات للنمو. وعلى الرغم من ذلك، وفي المستقبل البعيد بتحتاج التربة داخل البيوت الخضراء على المريخ لمعالجتها من السموم، بينما بنحتاج لتسخير المياه الموجودة في قطبي المريخ المتجمدين أو تحت سطحه لدعم الأنشطة الزراعية المكثفة.
0: اليوم البشرية تجري هذه الاختبارات لأن هناك تحديات متشابهة بين الأرض والمريخ. أهم 3 تحديات هم أمن المياه والغذاء والطاقة. العلماء على الأرض يجرون محاكاة بأكثر من موقع، من بينهم مشروع هاي سيز في هاواي أو في القطب الجنوبي، وفي العالم العربي في مشروع لمحاكاة المريخ في سلطنة عمان، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العمل على بناء مدينة المريخ العلمية الأولى من نوعها في حديقة مشرف في دبي.
1: المشروع يتضمن مختبرات للغذاء والطاقة والمياه، ويتضمن إجراء اختبارات زراعية متنوعة تلبي احتياجات الدولة المستقبلية في أمن الغذاء، بالإضافة إلى متحف عالمي يعرض أبرز إنجازات البشرية والوطن العربي في مجال الفضاء. جدران المتحف بيتم طباعتها بالتقنية ثلاثيات الأبعاد باستخدام رمال من صحراء الإمارات. هذه التقنية المطلوبة لمتابعة النتائج العلمية والاستفادة منها لاحقاً في مجال رحلات استكشاف الفضاء.
0: مع التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا يكتسب العلماء رؤى قيمة عن إمكانية الحياة في هذا الكون، بالإضافة لوجود كوكب المريخ اللي يشكل حالة فريدة من نوعها لدراسة الحياة على كواكب أخرى. نحن نترقب بحماس كيف بتتقدم الأمور في السنوات المقبلة، وخاصة في موضوع المريخ اللي كان مصدر للإلهام لخيال البشر عبر التاريخ.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
3: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحيادة تامة. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

0: وقدرتي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء نفاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. من هو الولي؟ من عاد لي وليا؟ من هو الولي؟ الولي هو من تولى الله عز وجل رعايته وحفظه فلا يكله إلى نفسه. الولي هو الذي تولاه الله جل جلاله، هو من يكون الله ولي أمره، كما قال سبحانه وتعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا معنى. المعنى الآخر أنه هو الذي يوالي بين الطاعات، فبسبب موالاته توليه لطاعة الله طاعة تلو أخرى تولاه الله، وكلاهما بمعنى واحد. ما هو ثواب الولي؟ أيها الأحبة في الله، كل من يسمع هذا الحديث تطمح نفسه إلى أن يصل إلى مرتبة الولاية. ماذا لك إذا أصبحت وليا من أولياء الله؟ ماذا لك في الدنيا؟ أول شيء في الدنيا لك الأمن في هذه الدنيا، الأمن من المخاوف الدنيوية، فلا تخاف من البشر أن يقطع رزقك أو يعجل وفاتك أو يصيبوك بمكروه بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله. هو هذا الولي يصل إلى مرحلة الأمن من الاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية والشعور بالحيرة والضياع والقلق، فهو يعيش الأمن النفسي الحقيقي وإن اضطرب محيطه الخارجي في بعض الأحيان. هذا الأمن النفسي يكون تاما ويكون ناقصا بحسب تحقيق الولاية، بحسب ما حقق هذه الولاية يكون هذا الأمن النفسي. هذا الولي منصور ينصره الله عز وجل على من عاداه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني هذا العدو لهذا الولي الله عز وجل حرب عليه، ومن كان معه الله سبحانه وتعالى فهو ناصره. فولي الله جل جلاله في هذه الدنيا منصور على من عاداه. ولي الله في هذه الدنيا محبوب، لو لم يكن محبوب من الله لو لم يكن في منزلة الولاية، إلا أن الله سبحانه وتعالى يحبك لكفى بهذا الفضل فضلا. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فولي الله محبوب، ولي الله مجاب الدعوة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولي الله يعطيها الله سبحانه وتعالى حتى يرضيه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب على كل نفس أنها ذائقة الموت لكان هذا الولي لو طلب الخلود لأعطاه الله سبحانه وتعالى من محبة الله عز وجل لهذا الولي. ولي الله مستنير، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولي الله أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا النور الذي يفرق ينير له دربه ويبصر به طريق الضلال وطريق الصواب، وهكذا ولي الله مستنير. ماذا لولي الله في الآخرة؟ له الأمن من النار، الأمن التام من كل عذاب، وتحرم بشرته على النار إذا أتى بالتوحيد التام. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن كان هذا الولي لديه بعض التقصير، بعض المعاصي، بعض المنكرات، ومات ولم يتم منها، فتنقص ولايته عند الله، فيأمن من الخلود في النار، كما ورد في حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كيف يصل المؤمن إلى مثل هذه المنزلة، منزلة الولاية؟ يصل إليها بالإيمان والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان وبالتقوى. ليست الولاية لها يعني طقوس معينة، ليست الولاية تذهب إلى كهوف ومغارات، ليست الولاية لا بد أن تكون على يد شيخ يسير بك حتى تصل إلى منزلة الولي، ليست الولاية لها ملابس خاصة، ليست الولاية لها طقوس خاصة، هو أن تؤمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن واتقى الله سبحانه وتعالى فهو ولي لله. من آمن بخبر الله بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد، بلا شك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولا تقدم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، ولا إلحاد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كل من آمن بالخبر، الخبر الصحيح، ففهمه الفهم الصحيح، ونظر إليه النظر الصحيح، النظر الصحيح بمعنى أن هذا الخبر ليس فيه ما يعارض العقل، أن هذا الخبر فيه أدلته العقلية في المسائل التي تستحق أدلة عقلية، ثم يؤمن به بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد، هذا خطى الخطوة الأولى في طريق الولاية. الخطوة الثانية أن يتق الله، فيمتثل ما طلبه الله عز وجل منه فعلا أو تركا، يمتثل ذلك بلا شرك، يمتثل الصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح، أن كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به ونهانا عنه ففيه مصلحة لنا في الدنيا قبل الآخرة، فيه سعادة لأبداننا قبل أرواحنا، فيه صلاح للفرد والمجتمع. يجب أن ننظر إلى هذه الشريعة بالنظر الصحيح، فنمتثل بلا شرك، نمتثل بلا اعتراض، نعترض بأمور السياسة الاقتصاد، نعترض بأمور العادات والأعراف، لا ولا ابتداع ولا تبعيض. من فعل ذلك كان وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. كيف يعرف الإنسان نفسه أنه يعني هناك علامات تبشر الإنسان في هذه الدنيا يعني منزلة الولاية، أنه يجد نفسه في طريق الطاعات وطريق ترك المعاصي والمنكرات، يجد انشراح الصدر وتيسير الأمر حتى يشعر وهو يسير في طريق الطاعة أنه مسير غير مخير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في قول الله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا معناه أنه يكون مسدد موفق في حياته. ثم من البشارات الثناء الحسن من أهل الخير، يثنون على ظاهره ويثنون عليه بالأمور الطيبة، تجد أن أهل الإيمان يحبونه وهو مقرب إليهم، تجد أنه ترى له الرؤيا الصالحة. هذا ما يكون في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه عند قبض روحه يأتون هؤلاء الملائكة يبشرونه، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر يبشر في قبره برضا الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أوليائه الذين يؤمنون ويتقون الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية اف ام، لون جديد في سماء.
4: يا سلام وانا احبك.
5: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
6: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
5: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
6: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا اليوتيوب وصفحتنا في التيك توك بالبث المباشر عدنية اف ام، أو على موقع على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. ولكل اللي حابب يتواصل معنا، وزي ما دائما أقول لكم مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بآرائكم، مداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. فلكل أحد حابب أيضا يعرف موضوع اليوم قادر أنه يتفرج علينا في البث المباشر في اليوتيوب وأيضا الفيسبوك والتيك توك. أما اليوم واجين بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم فعلا ممكن نكون نشيطين اليوم لكن مرهقين في الغد. فاليوم حابين نتكلم عن الكافيين وتأثيره في حياتنا. فممكن تكون أكواب القهوة، الشاي أو مشروبات الطاقة هذه متعودين عليها، يعني ما يكملش أيام نحن أو اليوم ما تكتملش إلا بأنه نشرب قلص شاهي، أو مثلا أنه لازم القهوة كمان نشربه، أو مشروبات الطاقة هذه على طول يعني متواجدة معانا ولازم أن احنا نشرب هذه الأشياء. فأصبحت فعلا رفيقة في، ممكن رايح للشغل تأخذ معك يا شاهي يا قهوة يا مشروب طاقة للعمل، عشان كمان اللي حابب يسهر وحابب إنه مثلا ما ينامش بدري، فتلاقيها ممكن يأخذ هذه الأشياء، بس يعني ما نعرف تأثيره قد إيش ممكن تأثر علينا. يعني حتى أصبحت بالجلسات العائلية، وكثير مثلا يعتقدوا إنه الكافيين هو مفتاح النشاط والإنجاز، لكن هل فكرنا يوم من الأيام إنه في الثمن اللي نحن يعني نشربه أو بالكمية اللي نحن نشربه، فبيدفع الثمن الجسم مقابل هذا النشاط المؤقت اللي فعلا فعلا، وإنه نحن نشوف إن نحن ما شاء الله من بعد ما نشرب هذه الحاجات نشيطين، وعاقب نحن إنه هذا يعني مخلين احنا ان احنا بنكون نشيطين ونعمل انجاز، فمش عارفين على قد التاثير اللي ممكن ياثره، او انه هذا بل يعني اشوف انه احنا متاكدين انه هذا الـ يعني المشروبات والكافيين بشكل عام بيخلينا احنا فعلا لوقت مؤقت فقط. خلينا نستقبل هذا الاتصال. الو، السلام عليكم. الو، ما ادري استني، ما أدري صوتي بيتسمع أو لا، لكن ألو. ألو. يا حيو سهلة،
7: هيا علي صوتك شوية يا نيفين.
6: يلا تمام، بصيحة لك.
7: لأنه شوفي الإذاعة تحسنت اليوم.
6: الله الحمد لله.
7: ما شاء الله تحسنت، شكرا.
6: على أي تردد عادي. على أي تردد تحسن؟
7: أنا قد إيش؟ 89
6: أيوة 89.1
7: أيوة 89.1 لو كمان حقت
6: 91 ها؟ في 91.3 بس تقريبا مش هنا البث يوصل يوصل يعني.
7: لا ما شاء الله، لأني أمس اختفت، لأنني أمس مشاركت معك وانصدم، ثم أنا جي أشوف البث المباشر طلعته متأخر وكان موجود، ما كانش موجودة.
6: لا نحن أمس كنا موجودين، بس أنت على
7: التردد اللي عندي ما كانش قوي.
6: ها كم اللي كان ما كانش قوي أمس؟
7: اللي هو هذا اللي 8 ولا ايش؟
6: 89.1
7: لكن الان بعدين كلمت رشاد وضبط، الان ما شاء الله يعني كانت اول قناتكم تجيلي بمكان معين، الان ما شاء الله دوروا بالبيت كله من اليوم الصبح ما شاء الله قويه.
6: كم
7: ان شاء الله تثبت على كذا.
6: كم التردد الان اللي تسمعينه على
7: نفسه؟ 89
6: ايوه
7: و 96 99 قرش
6: 91.3
7: أيوة هيدا الاثنين هادون يقول ترددات قوية عندي.
6: الحمد لله، أهم شيء يقول قوي عندك عشان تشاركنا
7: هذا الموضوع. أيوة أهم شيء اسمع هذا الصوت الحلو.
6: هنبدأ لك والله أنت الحلو.
7: وبالنسبة لموضوع اليوم
6: أيوة
7: صراحة هذا بقى يعني دخل مش عارفة كيف، يعني أنا شبيني من الناس لو شربت قلص في اليوم كفايتي الصباح
6: ما شاء الله. أيوة
7: وعادني لو أصوم مشربوش، شكرا رمضان كلنا مشربوش.
6: أيوة أفضل
7: أيوة أنا مشربوش صراحة، محافظة على نفسي كثير. أنا ما أحبوش أني برمضان خالص. أي وقت أني أصوم ما أحبش الشاي، لكن هنا بالمقابل معي بنتي تشرب يعني فين ديك القهوة المقطرة اللي مرة
6: ما شاء الله.
7: عرفتيها؟
6: أيوة عرفتها.
7: مدري يسمونها إيش؟ لا هي تنفع مسكينة كانت المراجعة.
6: أيوة
7: تشرب كمية، لكن يأثر على الدماغ، يأثر على البشرة، يأثر على حاجات كثيرة، نفسها تستد من الأكل.
6: صح أيوة
7: والله أنني أكلمها كذا وكذا، بس كانت مضغوطة بالفترة هذه بالامتحانات ربي وفقت
6: عشان يصحصحي وكذا أنه تحس.
7: أيوة نعم عشان تسار، والله يا بناتي كنا نراجع ونسار ونرقد عادي.
6: والله أنا كان قلاصات شاهي قدامي خلاص يروح خلاص.
7: الله يعينكم والله. أجت تقول لي أمس أطعميها، إيش أطعم؟ صبر مبلول. قلت لها صبر ده. قالت لا ده تمام يعدل المزاج، فأني منصحش فيه لأنه هذا
6: متعب الجسم،
7: بتجيب البشرة وبتجيب المعدة وبتجيب التركيز بتجيب هذا بعدين. الآن عادة صغيرة 21 سنة، والله إنه بعدين الله يبعد الشر عنه. هذه الأعراض كلها بعدين بتجي عليها.
6: والله الصراحة الله يعين، يعني نحن ممكن نحن نشوف الحاجة الثانية، يعني إنه تخلينا نحن نصحى وكذا. أصلا بيني وبينك
7: أنتوا خلاص هيأتوا نفوسكم على هذا الشيء،
6: بس بيني وبينك
7: ولا النوم بدري والصحيان بدري والصلاة وإنك بتصحي ولا في بك شيء، لكن أنتوا ركزوا إنه هذا هو اللي صحينا.
6: لا ما لهش دخل، نحن أول ما نشوف مراجعة يقول نحن نوم.
7: أيوة وأنا أشوف كمان البنات اللي دبة ورا دبة، في ناس تعصوا.
6: أيوة.
7: الدباب هذه الشيء عندهم واصل
6: ما شاء الله،
7: واحد ما راحوا ما شاء الله على بلادنا بالحمام كل واحد ما سكر الشاي
6: ضروري المزاج يتعدل.
7: لا والله يا بنتي يتعدل المزاج بحاجات كثيره. عموما هذا هو يعني كل انسان وطبعه وهوايته بدي الحاجات.
6: صحيح.
7: يعني من الناس اللي مقله جدا بالشرب، يعني لو شربت الصبح بدري عادي ممكن اكمل اليوم عادي، الا لو خرجت ازور حد مد لي كذا قلص صغير عادي، لكن ما بيشغلني ما بدور له شغله ثاني يوم الصبح بس.
6: احسن والله احسن.
7: لا الحمد لله، علشان كذا احنا احسن منكم عايشين. ما توصلوا لسننا قدكم مكسرين.
6: خلاص مكسرين.
7: السهر من جهه والقهوه من جهه والاكلات هذه ايش تكوي هذه ايش يقولوا سريعه ايوه ايوه هذا كله. الله الله يعينكم وربنا يعطينا احنا العمر ونجلس نشوفكم انتم كبار عشان نقص عائلكم.
6: امين امين.
7: تحياتي لك للمستمعين.
6: شكرا لك وتحياتنا كمان لك ولاتصالك الجميل. طبعا فعلا زي ما قالت خالة أم حمزة انه نحن يعني او بعض اشخاص وبنات واولاد ممكن يستخدمون انه تسهرهم عشان مراجعة واحيانا عشان نحن خلاص والفين وتعديل مزاج وخلونا نستقبل هذا الاتصال.
8: الو
6: الو السلام عليكم.
8: عليكم السلام. سعد مساك نيفين.
6: يسعد مساك يا حيو سهلة. كيفك؟
8: مساء الحمد لله حبيبي. مساء الخير للجميع. مساء السعادة
6: يا مساء.
8: وتحية للكل لك ليفين ولكل مستمعينا.
6: تحياتنا كمان لك ولاتصالك اللي دائما نسمعه.
8: أتمنى فتحي قدر يميز الآن بين صوتي وصوت أم حمزة.
6: ها فتحي فتحي لا فتحي دمك. لا لا بس دامه اتصالك واتصاله مع بعض. ف
8: امس انت تقولي استاذ منى ويقول لك ام حمزه مصمم يعني. تحيه له لكل المتواصلين معك والاسره الجميله اللي نحن نتواصل فيها بالظهر مع بعض ونعطي حاجات ظريفه نعطي بعض اشياء من حياتنا. بصراحه لما سمعت ام حمزه كذا نروح معاها مع اسرتها مع فتحي مع استاذ محمد خاله ام احمد صراحه الكل نعم تحية وحياتهم يعني اللي هي يعطونا من بعض أشياء من يومياتهم الممتازة وأنت كمان يعني
6: أنا بذلك والله العظيم. هذا كلام الصراحة يخلينا إحنا دائما ننبسط إنه نجتمع بهذا الوقت مع بعض كل واحد بقصته.
8: أكيد أكيد. وبالنسبة لموضوع اليوم هو أتكلموا عن شرب القهوة ولا
6: أيوة عن مشروبة الطاقة القهوة الشاي الكافيين بشكل عام.
8: أكيد وبالذات الآن عدد زي زمان يعني فين يمكن زمان جدتي وجدتك والجدود كانوا يشربون بطريقة يعني زي نقول طريقة مرتبة يعني حتى أني كنت أسمع جدتي تقول مثلا القشور هذه لأنها خفيفة بنشربها في المساء ذيك الثاني الأسود ذاك ممكن تشربه الصباح لأنه ثقيل بيشربه الصباح فقط ولها يعني طقوس معينة. لكن الآن مع الأسف بتلاقيهم الساعة 1-12 بالليل ممكن يشرب الكوفي ممكن يشرب عاد الشرب كمان ليت أب ومش عارف إيش من هذه مشروبات الطاقة. ولا جنبها الشيء هذا يمكن مش لأنه مزاج لكن أحس أنه الطقس من طقوس
6: خلاص تعودنا تعودنا عليها يعني أنه لازم.
8: أكيد أكيد. أنا شفت مثلا أولادي بنات أخواني وهكذا اللي هم الطلعة الجديدة هذونا يعني مرة مرة كذا متمسكين بهذه الطقوس ويشعرون أنها نوع حتى مش لمجرد أنه مزاج ممكن تصوير
6: صح أيوه. مش التصوير. نحن من محبين هذه الأشياء.
8: أنا عندي الآن في البيت مثل الركن اللي حاطة الركن الكوفي يسموه هذا اللي يجيب مثلاً
6: أهم ركن بالحياة.
8: شفت كيف؟ بس أنا بالأمانة محبين القهوة اللي هي مثلاً بالصباح في رمضان أشربها مع الفطور يعني أوقات معينة مش لديك الدرجة أني ممكن ما رترش نفسي زي أولادنا وزيكم الآن شباب الألفينيات هذونا لا يعني مثلاً بشرب كاسة للمزاج وعادني ما أحبش القهوة اللي تكون مثلاً التركي هذه القهوات اللي تكون ثقيلة جداً.
6: أيوة أيوة القهوة العادية حقكم ذيك الوصيفة
8: ممكن إحنا شوفين لنا كمان عادة في رجفان كذا اكتسبناها من أجدادنا نشربها مع الحليب
6: مع الحليب.
8: أيوة مع حليب.
6: أما لأن إحنا زيه مع الحليب بس طورناها شوية.
8: لا أكثر الشباب أجيبهم يشربوها اللي السادة التركي.
6: أيوة في بعض.
8: الآن تعلموه مع الحلق.
6: أيوة.
8: مدري إيش.
6: أيوة.
8: كيف؟
6: أيوة. كمان شوكولاتة أبو كذا مع سكريم مع. يعني أيوة. تفوقنا يعني.
8: بكل أنواعها لاتيه شاتيه ماتيه ما أدري إيش هذه. مجرد ما أدخل أني مكان الكافي أشل مثلا قهوة ولا شيء بتلاقي يجيب لك كثرة أنواع يمزقوا فيها أشياء بس أحس يعني فين للأمانة حلاوة القهوة هي قهوة يعني سادة كذا صراحة
6: صحيح والله
8: ممكن
6: فعلاً.
8: يعني الحليب يخفف عليها كذا شوية بعضهم عاد الآن يعملوا عليها مكسرات يدخلوا عليها السمسم تحس إنه لها قيمة ولا فائدة وأكيد يعني كل شيء يزداد عن حد ينقلب ضد. أتمنى الشباب إنه ما يكتروش فيها وخاصة لما تكون عندك برضو أمراض يا نيفين هذه القهوة كثرتها برضو خاصة أمراض القلب الضغط وهذه الأمور حتى لو أنت شاب يعني
6: أيوة.
8: من إنه انتبه لصحته وكل شيء بنظام وترتيب يكون أفضل.
6: أيوة صح فعلا لازم عشان ما يجيش السن نحن خلاص الكانين.
8: أيوة. وأخيرا يا نيفين كمان حابة أعطي نصيحة لأنه مش نيفين زي علي ولا علي زي سعيد ولا محمد زي سناء.
6: أيوة.
8: كلهم كل واحد جسمه يختلف عن الثاني فما تجيش تقولي إن مثلا نيفين شربت ما تأثرت يمكن أنت جسمك ما يستقبل هذه المنبهات وتتعب أكثر.
6: صحيح فعلا يعني مش كلنا زي بعض.
8: أيوة فبرجيش نحن نقلد بعض وكل الشباب لازم عشان صورتي عشان عملتي ركن قهوة عشان أنتي شربتي بالكافيه بشرب أربعة زيك، لا كل واحد يحاسب على نفسه ويعرف إيش يشرب وإيش يأكل.
6: أيوة
8: الله يعطيكم العافية، تسلمي حبيبتي، تحياتي للكل.
6: تحياتنا لك وتحياتنا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، وخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
9: يا مساء الخيرات.
6: يا مساء الفل، يا حي وسهلا.
9: يا ميت أهلين وسهلين.
6: يا مرحبتين.
9: وكمان يا مرحبتين.
6: أيوة.
9: تحية لإلك.
6: تحية كمان لوجودك ولكلامك اللي بنسمعه الآن.
9: تحية للطاقم.
6: أيوة.
9: يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية للمشتركين.
6: آمين.
9: يبعث لهم الصحة والمصاري.
6: آمين.
9: تحية للأشخاص اللي تكلموا قبلي، أم حمزة والأستاذ منى، ويبعث لهم الصحة والمصاري. تحية لفتي ويبعث لهم الصحة والمصاري وجميع المشتركين.
6: طب دحين أنت تدعي
9: إيش معانا معك؟

0: أكلنا على الشاهي.
1: الله
0: وعينك ما تشوف إلا النور. مسك على رأسه وقال لي فين رايح أنت فين رايح؟ أقول له دكتور ما أنا تعودت على ده قلبي أبدا.
1: ما شاء الله عامل أحمر وأبيض إيش عاد باقي؟
0: ما أسمح لك خلي نهائيا.
1: أيوه
0: ما تشرب أقصى وقت معك الساعة 4 العصر آخر حاجة ووقف نهائي.
1: 4 العصر؟ أربع العصر؟
0: أيوة
1: والله في بخير.
0: قلت له أنا بشرب دبتين من الصبح. قال لي لا الصباح حوالي قلص وأشرني كذا إشارة يا ساتر بقمتين القلص. يا حبيب الشعب أنا وأنا في أخي صعب بقول بنقص بنقص. قال لي أبدا أبدا أبدا حالتك ما تسمع.
1: ما شاء الله
0: أنا بيني وبيني خالص بعدين.
1: شوف ضروري المخالفة هذه. شوف ما شاء الله بارك الرحمن عدو في بخيري. هو قال لك يعني خلاص لما عصر. أنا بقول لك لو دكتورة مكانه بقول لك خلاص لا تشرب نهائيا.
0: لا لا مش حاجة نهائيا مش حاجة نهائيا. إيش معانه معك بعين إيش معانه معي إيش الصبح أنا خلاص الصباح
1: أيوه؟
0: يعني الساعة بيجي 7:30 تمام
1: أيوه؟
0: تمام أجلت هذا حتى بعد صلاة الفجر تنت الصبح مع مقصقص بطلت أقول مقصقص دهون
1: كمان المقصقص لا كل شيء اللي المقصقص.
0: أنا شفتي كيف أنا كيف فين عاد فين نروح المقصقص ممنوع بيقول لك كعك كل قريبات ايوه قلت له تمام من الصبح بحصلهم مفتوحين دون يبيعوا وبعدين قال لي الظهر ممكن
1: ايوه
0: وبعدين اقصى حاجه العصر حوله كله الى 3 قلاصات نايه
1: حلو
0: ممنوع بس بيني وبينك بس لا يسمع عشان الدكتور ما يسمعني اصبح 6
1: يعني ما فيش فايده
0: تخيلوا بالك مالك انت انا شرب قليب دبه اليوم كامل
1: ما شاء الله بارك الرحمن الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله
0: سته بالقاسم هذا وطحس كذا قلص قلص طبعا المزاج يعني يكون كذا معكنان اسفخ واحد شاي انا شربه ليمون انا اسفخ واحد شاي بلبن ابو هيل ابو هيل
1: ما شاء الله تهدر على الشاي بكل شغف
0: يوازن الامور يوازن ما نشوفي نحن قد اعتدنا عليه
1: ايوه صح
0: وما حصلت حاجه امورنا بخير الحمد لله سنين على ذا الحال دحين بالله عليك بيجي رده الفعل رحتوا درستوا لنا كلمتين جبتوا لنا خباره نحن لنا سنين عليه تعودنا
1: حلوه حلوه
0: هذا تكسامنا عليه
1: حلوه دي جبتوا لنا احنا خباره
0: وبعدين ايش معانا معك الحلقه اللي كتبتيها انت والكهرباء طافي
1: الله اليوم في اليوم في كهرباء طافي الكهرباء طافي والسراج مش موجود وما في الشاي كمان كان
0: الله يوفقك يا نيفين
1: امين يا رب
0: في عملك ان شاء الله في حياتك
1: ان شاء الله يا رب
0: حياتي لك ان شاء الله
1: تحياتنا كمان لك ولكلامك الجميل
0: خبار الزربيان لا تاكله ايش معانا معي
1: لا لا كل شيء الا الزربيان ها
0: ما انا طيب شفيك جيت هذه معنا انت يلا تحياتي لك
1: تحياتنا لك كمان ولمشاركتك الجميله استاذ احمد خلونا نستقبل هذا الاتصال الو السلام عليكم مالي الو الو السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حي وسهلا الحمد لله بخير من معانا
2: معك رياض مكرم عنتر
1: من
2: رياض مكرم عنتر
1: رياض
2: ايوه
1: يا حي وسهلا رياض كيفك يا رياض
2: الله يسلمك عافيك
1: امين يا رب امين
2: انا بدالك يا بنتي الله يعطيك العافيه
1: امين امين يا رب سامع الموضوع اليوم
2: بقول لك على فكرة هل تستطيع يوم بدون شاهي عدني؟
1: أنين؟
2: أي واحد
1: لا لا لازم الشاهي
2: بدون شاهي عدني بالله عليك ما يستويش
1: لازم ما يستويش أبدا
2: لازم فكرة سهل على الشاهي
1: على فكرة الشاهي متعب لكن الشاهي متعب هو صحيح يعدل مزاجي يحط نحن بأشياء لازم نحن يعني نكون فيها
2: يعني هذا حقنا لازم نشربه من الصبح
1: لازم
2: نشرب الشاهي العدني الحلو
1: أيوه؟
2: مع الحليب
1: ايوه
2: بس ايوه بس ما كترت زي اللبناني لا لا لا لا لا قبل الدبان اللي كان مخدعك
1: اللبناني دبة ما شاء الله هذا اذا ما هذا اذا ما كذبش علينا يعني وطلع اكثر
2: ايوه ايوه لكن لما اروح عدني انا لما المول يقول اشتي اسمه ده
1: ايش
2: اسمه الكوفي لا تيه
1: ها والله لا تيه كمان
2: ايش كوفي لا تيه الله تبارك الله الله يعطيك العافيه بنتي الله يسلمك ان شاء الله ويحفظك
1: امين امين يا رب
2: مواضيعك طيبه وراقيه ما شاء الله تبارك الله
1: اهم شيء

0: تعجبك وإن شاء الله دائما يعني تضل تعجبك هذه المواضيع.
1: الله يسلم عليك بنتي، مشكورة لذاته وألف خير.
0: شكرا شكرا لك، شكرا كمان لكلامك، وشكرا كمان للدعوات الحلوة الجميلة واللي فعلا تخلي القلب والله فراشات ومبسوط، لأنه كل شيء فجيت لقيه كويس إنه حد يدعي لك، حاجة حلوة والله. وعن اتصال.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حي وسهل علي.
2: الله يحييك، كيفك نيسين، أخبارك؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: الله الحمد لله تمام.
0: إن شاء الله دائما نشوفك كده يا علي.
2: إن شاء الله.
0: علي سامع الموضوع اليوم صح؟
2: اليوم عن الكافي والهادي.
0: أيوة.
2: أبا شوفي الشاي هذا لابد، أنا دم في الشاي ما أعرف الرأني صراحة، الشاي حاجة ثانية
0: ما شاء الله. أيوة.
2: شاي اليوم ساعة ساعة ونص الظهر ولا بعد العصر، هذا ضروري شاي.
0: إيش إيش الأشياء اللي تشربها غير الشاي؟ تشرب مشروب طاقة، تشرب قهوة من هذه الأشياء ولا لا؟ ولا بس شاي؟
2: نشرب قهوة، نشرب بنت مستعبي والله شراب. أيوة
0: ما شاء الله.
2: في الشاي غير.
0: الله يستر، والله شكل نحن بنطلع بعدين مكسرين.
2: أنا صراحة إدمان، إدمان شيء من الدم شرعي.
0: أكيد أكيد دم طعمه حلو، أكيد بيكون إدمان.
2: آه.
0: ها دام يعدل مزاج ويخليك نشيط، تحس بالنشاط هذا. بس حاب أقول لك إنه نشاطك مؤقت.
2: أيوة لو مش كيف شيء أحس إنه أنا شيء ما أعرفني.
0: أيوة صح صح، في ناس حتى بعد الغداء مباشرة لازم شاهي ولا الرأس يصدع مباشرة.
2: طبعا هي بعد الغداء مباشرة. أيوة نعم.
0: أيوة صح. شكرا صحيح. شكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك ورأيك الجميل.
2: شكرا لك.
0: شكرا. ففعلا يعني أنا مش عارفة والله وقف ضدكم من الشاي. مش عارفة أقول لكم إنه فعلا السهر والنشاط والإنجاز اللي إحنا نحسه بسبب الشاي هذا أو بسبب القهوة بسبب المشروبات الطاقة إنه نشاط مؤقت. فمن كثر حبكم للشاي أشوف الناس مسكوا الشاي، فكثر ما أشوف إنه من كثر حبكم للشاي وكذا مش عارفة وقف ضدكم خالص. معنا اتصال.
3: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكني فينا.
0: يا حي وسهلا، يسعد مساك ويسعد لنا الصوت الجميل كمان.
3: حبيبة قلبي
0: أنا بدالك،
3: تحياتي ليش ولكل الساعة ومستمعين لي والمشتركين اللي قبلي واللي بعدي والكل.
0: الله يسعدك يا رب، تحياتنا كمان لك ولاتصالك وصوتك الجميل كمان.
3: الله يحفظك. المهم متلاحق قبل ما يجي فاصل الإعلان أول شيء.
0: أيوة
3: تكلمني على موضوع الشاهي صح؟
0: أيوة
3: برغم أيوة. والله شوفي نيتين أساسا الواحد يعني في الأول أخير على حسب يعني جسم على جسم يختلف، يعني في ناس لغاية تحب الشاهي، في ناس متحب الشاهي صح. لكن أنا بالنسبة لي شخصيا صعب إني أفارق الشاهي صراحة.
0: ما شاء الله.
3: يعني أصلاً يعني صراحة أتفقت ما شيء أساسي في حياتي، شيء روتيني يعني، يعني أتشارب يعني في الصباح والمساء، واللي يعني أكثر شيء عضو الشاهي بنبر صراحة أفضل شيء في الحياة، لكن كل شيء فيه أساساً لكن صحياً جميلة مضر المعدة.
0: أيوة صح.
3: أيوة لكن يعني نحن يعني كمجتمع يمني صعب أن نفارق هذا الشيء، وخاصة عن المجتمع نحن المحيط فينا وهكذا، صعب جدا أن نفارق هذا الشيء لأن هذا الشيء معتاد عقدناه عليه
0: خلاص أول شيء متعودين على، وثانيا شايفين أنه تعديل مزاج حتى لو بوسط الحمى.
3: أيوة أيوة بقلك على موقف يعني فين أنا مرة يعني خرج من مكان وما شربت شاهي ذاك اليوم.
0: أيوة
3: كنت تفرر العظيم عشت أخذ يوم بحياتي، يعني كان المزاج عندي مش مريق نهائيا وناسي أني ما شربت شاي. كنت أتذكر أشيين يعني كان الرأس يعني غير طبيعي عندي.
0: أيوة إيش السبب؟
3: أيوة والله العظيم نسيت من كثر الدوخة اللي حاكمي، نسيت مني إيش اللي صار مع إيش اللي مسويته. المهم ذكرت يعني ما شربت شاي، المهم بعدين صراحة خرجت وشربت شاي وتريق المزاج ورجعت يعني أنا متواصل يعني أساساً يعني شاي أصبح يعني شيء روتيني في حياتنا وشيء أساسي أصبح.
0: هذا هو الشاي، هذا هو الشاي وهذا تأثيره.
3: ما والله كنت بشوف الصحيين يعني من أصحاب المعدة وما يعالج من الأمراض وهكذا. يجي نضغط عليهم يعني واحد ما يكون يعني يحس في مرض وهكذا لازم يخفف. أما صراحة ما بسمع الله يعينك بصدق. يعني أنا متأهل وما شاعر لو ما كانش من مكاني يعني كان بسير بنعاب الكل. ما شاء الله ما شاء الله عشان أصلاً كل من الرعاة بعدين ما شاء الله الله يبارك
0: الله ما شاء الله فعلاً والله شكرا.
3: أنا بقول الله خير جميل أنا بشرف صراحة ما شاء الله تاغلا تاريخ خمسة أغلا كل يوم
0: ما شاء الله
3: لكن بالفطرة لكن بالفطرة راح كبير شوفه
0: ما شاء الله الله يعطيك
4: محتوى احترافي يناسب الجميع نصنع إعلاميين من الموهوبين عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي عدنية اف ام لون جديد,
5: لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى واحدة ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: عليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ويا حيا ويا سهلا لكل المستمعين, ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز, أو تابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأيضا أبين, أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب وأيضا في التيك توك بالبث المباشر عدنية اف ام, أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. فلكل اللي حابب يتواصل معنا, ودائما أقول لكم مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم بتواجدكم معنا, تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39, وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-18-88. فهي هذه أرقام التواصل لكل اللي حابب يتواصل معنا ويكون من ضمن الأشخاص اللي تعطينا إحنا رأيه في الموضوع اللي إحنا نتكلم عنه. فتواصلوا زي ما قلت لكم على هذه الأرقام. خلونا نستقبل هذا الاتصال.
1: ألو
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفين؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: اولا شكرا ان الارسال انا وضح من الصباح.
0: ايوه
1: الارسال انا وضح من الصباح، شكرا قلنا
0: الحمد لله.
1: البث الان افضل وضح من الصباح، اوضح
0: الحمد لله. ان شاء الله دائما
1: جميل. كنت صباح ضارب البيداء عم ضاربه،
0: ايوه،
1: بين اللي بين القرآن وبين هذا الغلة الان شوي تمام كويس جدا
0: حلو الحمد لله،
1: صرت اسكر المذيع.
0: ايوه
1: اسمعكم من التليفون. بالنسبة للشاي،
0: ايوه
1: حلو،
0: ايوه اسمعك.
1: بالنسبه للموضوع للشاي متعامل شاي،
0: ايوه
1: انا خبرا شخصيا هو طلبي واحد بعد الغداء وقبل المغيل وبعد المغيل، لكن شذكرك بحاجه جميله في عدن.
0: ايوه
1: ماشي.
0: ايوه تفضل.
1: في مطعمين في عدن مشهوران،
0: ايوه
1: مطعم الشغيله الشيخ عثمان بجانب شرطه الشيخ عثمان،
0: لازم عشان الشاي.
1: هذا من عام 54 من الجيل، ثاني من بغم مولدي بسنه
0: ما شاء الله.
1: ومطعم اخر في سكرتر تسمى مطعم السكران، طلبوا من ايام انجليز.
0: ايوه
1: هذا المطعمين مشهوران في عدن.
0: ايوه
1: مطعم في عدن هذا السكران كان ينجحوا بالبومبا ما يغطى من البحر.
0: أيوة.
1: مشهور.
0: ايوه
1: حتى ان ايام انجليز جرت فيها الحرب العالميه الثانيه جاءت، وكان الغلط الشاي بعانتين سموها عانتين لما تقولي 20 فلس الآن.
0: أيوة.
1: أيام العانة يعني العلم الهندية الشيلين والهالة. فواحد راح يريد عانة واحدة يعني تقضي 5 فلس 10 فلس، راحوا بعثوا المحكمة والجنجيز محكمة.
0: أيوة.
1: قال هذا يمودك مشان ما يتسع سعر في اجتماعه الناس ويزيد سعر في كل حاجة، والله راح محكمة. علشان ليش عشان تحطوا الناس يسمعوا التجار ويبطلوا ما يدفعوش حاجة.
0: أيوة
1: طبعا. وفي مقهى اخر في الشيخ عثمان الشقله،
0: ايوه
1: هذا المليح حتى الشهاده حقت له علقت، هذا الشاي شقه شاي مره بلبن وله نوعين اثنين ابريق.
0: أيوة.
1: ابريق شاي تخين مع لبن كثير، واول ما يجي الواحد يقول له اعطيني نص شاي يسموه جيج اللي هو لبن كثير فيه زي ما اللبن الجامد، فيعطوه نص شاي ونص الاخر فوقه شاي تخين كذا يخرج زي ما اللبن لما يتجمد، فيجيب سيسر كان خلاص معاه سيسر ضروري السفاره، يجيب مع الغاي يخرج هذا اللبن اللي شوي جامد احمر ملبن داخل السيسر.
0: أيوة.
1: يجيب حبه خمير كله مع خمير او بعض الحين كله كذا بعد معلقه.
0: ايوه
1: ثم يشرب شيء نص شاي، هذا مشهور قريب كان في الشيخ عثمان.
0: والآن متواجد ولا لا؟
1: شاي يعني في لبن كثير، هذا نوع من الانواع مش كل ويقول في حاجه لبن زي اللبن المجمل او زي ما الغنم ما تولد ويحبوا البنائن يقهوا الاطفال يعني يسموه جيكي مع سيسر يخرج. أيوة. على جنب ياكل مع حبه خمر، حاجه مشهوره الناس لازم يتواجدوا، والباقي شاي يشربوا عالي او يجي شاي كامل لو مش في هذا الجامد شباب بلبن برضه، لكن تلاقي ناس تهمت إلى الآن إعلان المطعم مشهور في فيه ذكريات العدم ما تنتشيش هذه الأمور مع حبة خميرة.
0: أيوة
1: حتى
0: صح.
1: تجمع الناس وتلاقي واحد ثاني تلاقيه على مطعم الشجرة.
0: أيوة
1: فشيء جميل ذكريات جميلة تجمع الناس تضحك تتفرج شارك شارك
0: صحيح.
1: أعتقد الآن مكان المطعم هذا
0: صحيح كل حاجة فيها.
1: نعم سلم عليك وهذه ذكريات جميلة نذكرها.
0: أيوة
1: شكرا
0: لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. ففعلا يعني ممكن تكون الذكريات كويسة وحلوة مع الشاهي وخلاص يعرفينه أنه حاجة أساسية وحاجة مهمة، يعني مش مركزين على الأضرار دام هم فعلا تعودوا على هذا الشيء، وإن شاء الله ولا يصيب أي حد منكم ضرر بحكم أنه ما شاء الله متعلقين جدا بالشاي. فحاب أقول لكم كمان الأرقام اللي حابين ليتواصلوا معانا 724689939، وأيضا عندنا على الرقم الأرضي 02-85-18-88. هذه أرقام التواصل لكل اللي حابب يشارك معانا ويتصل معانا عشان يعلق على المواضيع اللي نحطها يوميا. فزي ما تكلمنا أو زي ما قلنا أو أغلب الاتصالات اللي كانت فعلا ما تخليكش إنه تتكلم عن الأضرار، وإنما خلاص تحاول إنك تسكت بما إنه خلاص حابين الوضع وعاقبهم يعني. ففعلا دائما زي ما قالت أم حمزة إنه بنتها عشان مراجعة وكذا مسكينة تتعب فتشرب مثلا قهوة عشان تركز. فهنا السؤال يجي، هل الكافيين فعلا صدق انه يساعد احنا على التركيز، ام انه مثلا تلاقيه انه فعلا عدو ممكن يعني عدو أجساد أجسادنا أو عدو يتسلل إلى أجسادنا بهدوء حتى نصبح غير قادرين عن الاستغناء عنه. ففعلا إنه تأثير الكافيين على الصحة، على النوم، على المزاج، كمان على الإنتاجية مثلا بين الإيجابيات والمخاطر، مثلا في أشياء كثيرة، وخاصة إنه في ناس زي ما قالوا إنه جسم عن جسم يختلف وشخص عن شخص يختلف. في أشخاص أول ما تشرب هذا أو هذه الكافيين من مشروبات الطاقة، من القهوة، من الشاهي، فجسمه ما يتقبلش هذه الأشياء. عن اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، للأسف انقطع اتصال، لكن انقطع الاتصال، لكن دائما نقول حابين ان احنا نسمع اصواتكم من جديد مهما انقطع الاتصال، فعاودوا او نحاولوا من جديد. فزي ما قلنا انه في تأثير على المزاج، في تأثير على النوم، في تأثير على الصحة. مثلا اني كنيفين، مثلا لما يعني اي حد يسالني تشي شاهي او مثلا انه بتشربي قهوه او اي حاجه، حتى مثلا مشروب طاقه، ممكن اقول مشروب طاقه مش عارفه كيف تاثيره او اي نسبه تاثيره، هل كبيره ام نوم يعني اقل من القهوه والشاهي او اكبر. لكن مثلا كشاهي، كقهوه، ككوفي، زي اللي نحن نسويهم يعني. فأي حد يجي يسألني مثلا أسوي لك معي أو تشتي أو شيء، فتك الساعة أقول مثلا لا، خليها بوقت، مثلا خليها خميس. ليش؟ عشان إنه بيكون في معي إجازة الجمعة وبقدر أقوم، وبنفس الوقت بقدر أنام يعني. فدائما يعني أحط مثلا هذه الأشياء إنه خليها بعد، لو أنتكم معي إجازة أقدر إنه أصحى براحتي لما يكون معي حاجة فلانية. فالتأثير فعلا يعني أي حد من هذه الأشخاص اللي فعلا تشربه، فبتركز إنه تأثيره قوي كمان على المعدة، والشاهي كمان يأثر أو الكوفي يأثر على المعدة، أو ممكن يتعبك يعني. في أشخاص تتأثر بسببه وتنقلب معدته وتتكركب كمان. فعلا في أشخاص تمر يعني، أو في أشخاص كده ناس الله يستر عليهم يكتروا مثلا بشرب الكوفي، بشرب الشاهي، بهذه الأشياء أو بشرب القهوة، فتجي تلاقيهم فعلا تعبوا يعني. حتى أنا مريت بهذا الموقف، إنه في مرة من المرات فعلا كثرت بشرب قهوة، وكانت مرة كانت قوية، حتى إنه القهوة زي ما قالت أم حمزة كانت صبر. ففعلا أنا كترت فيها، فكانت ممكن أكثر من كوبين شربت، فلقيت نفسي فعلا بتعب، بإنه جسمي تلقائي تعب، وكنت حاسة إنه خلاص أنا بهذاك الوقت وتحديدا بسبب القهوة أنا جالسة أودع والله. حسيت بهذا الشيء. فمرت علي فترة إنه مش قادرة لا أشربه ولا حتى أشم ريحته، فلما أشم ريحته من بعيد أحس بكركبة يعني، أحس بتعب تلقائي. فدائما إنه حاب أقول لكم إنه صحيح ممكن إن إحنا نكون مدمنين عليه، لكن تأثيره مش كويس أبدا علينا. خلونا نشوف حنين ونسمع حنين إيش ممكن تقول. ألو يا حنين، حنين تسمعيني؟
2: لا.
0: يا حي وسهلا، كيفك يا حنين؟ حنين صوتك يقطوع، انقطع اتصال حنين، لكن حنين اكيد عندها كمان حاجه تقوله، فحابين نسمع كمان صوت حنين، صوت كل المتصلين البقيه، حابين نسمع مشاركتكم. فقدم الكافيين ماده منبهه طبيعي، ان توجد بالقهوه، بالشاي، بالشوكولاته، بالمشروبات الطاقه، المشروبات اللي هي كمان المشروبات الغازيه، كمان مش مقتصرتش على هذه الاشياء، وإنما كمان ممكن تكون ببعض الأدوية المسكنة، وهذه فعلا تفعل على تنشيط الجهاز العصبي مؤقتا، اللي هو يخلينا نحس إن إحنا نشيطين، نحس بإنجاز، إنه ممكن يعدل نحن المود. فمما يمنح الإنسان فعلا شعور باليقظة والنشاط يعني ممكن تسوي أي حاجة بذاك الوقت. فلكن المشكلة ليست في الكافيين نفسه بل فعلا في الإفراط في استهلاكه. نحن فعلا ممكن في أشخاص تشربوا بشكل كبير جدا, وهذا الشيء حاب أقول لكم وأعترف أنه أنا بديت أستخدمه كنت بإفراط, وهذا الشيء ما وقع إلا على رأسي, وفعلا أنا أنضريت من هذا الشيء. لكن دائما يعني بما أنه أنا أنضريت فحاب أقول دائما للأشخاص اللي هي الآن بالكافيين وبشكل كبير جدا تستخدمه, حاب أقول أنه خففي من هذا الشيء لأنه فعلا ما بيفيدش أي حاجة. ممكن كمان الأضرار تكون كبيرة جدا, ممكن نوصل لعمر معين فنلاقي أنفسنا إحنا نلاقي أنفسنا زي ما قلت إنه ما عاد نحنا زي قبل أو ما عاد الصحة زي قبل. فدائما لازم نحنا كمان ننتبه على أنفسنا, وإحنا شايفين ما شاء الله كيف الطب والمستشفيات عندنا وكيف ممكن إنه يعني الواحد يعاني عشان يدخل لهذه المستشفى. فدائما انتبهوا لنفوسكم, دائما حسنوا من كمان من انتباهكم لنفوسكم. فدائما فأقول للكل إنه مثلا في أشخاص ممكن إنه تستخدموا بشكل كبير جدا بشكل كبير, فممكن مثلا زي ما قالت إنه طالبة جامعية مثلا تستعد عشان الاختبارات فتلاقيها إنها بتشربه مثلا بالبداية بتشرب كوب قهوة, لكن بعدين بيرجع 2-3 وبعده خلاص بتبدأ على يعني على كل امتحانات على كل اختبارات على كل شغلة معاها, أو حتى تجهيز حاجة بسيطة إنه خلاص هذا بيعدلي مزاجي وهذا بيخليني أنجز حاجة فلانية. كمان بتعتمد على مشروبات الطاقة بعد كذا. فهي ممكن أو الأشخاص ممكن يظنوا إنه خلاص أني أصبحت أكثر تركيز مع وأني أشرب هذه الأشياء, لكن المفاجأة فعلا زي ما نقول دائما بتعاني من الإرهاق, بتعاني من سرعة ضربات القلب أيضا, هذا يحصل دائما مع الشاهي مع القهوة دائما. القلق كمان شوية بتبدأي بتكوني نشيطة لوقت معين فجأة بتلاقي أنه خلاص عندك التركيز معدوش زي أول, بتلاقي إنه فعلا ضعف التركيز عندك, نسيان المعلومات أحيانا فعلا لما نكون على هذه الأشياء نلاقي أنفسنا إحنا إنه مثلا كإنسان أو كطالبة راجعت وحطت يعني كل شيء يعني بدماغه وهي فاهمة هذا الشيء, ففجأة تحس إنه أني ناسي المعلومة أني, ففعلا نسيان المعلومات أحيانا بسبب هذه الأشياء. ففي أشخاص بتلاقيها لما تجي تزور الطبيب ويعني بتلاقي إنه فعلا هذا الطبيب يقول خلاص يعني لا فين, زي ما قال أحمد اللبناني لا فين, يعني أكيد خلاص بيصبح الجسم مرهق بسبب الإفراط في الكافيين وكمان قلة النوم اللي يسببه. فنحن شايفين ان احنا نسهر بسبب هذا الشيء وانه ممكن يفيدنا. ففي اشياء زي ما قلنا انه كثيرة ممكن تضرنا ونحن لازم نلفت له بشكل انه يعني ما نطنشيش, ولازم ان احنا نلفت له على اساس انه نحن نكون قادرين ان احنا ننتبه لنفسنا ولصحتنا. في دراسات وإحصائيات تشير كمان العديد من الدراسات الطبية أن الكافيين قد يحسن الانتباه ويحسن التركيز, لكن لما أنت ممكن تأخذ هذا الشيء أو تشرب هذا الشيء بأنه باعتدال يعني وبميزانية يعني أنه توازن يعني ما بين أنه لازم أشرب وما بين إنه لا فعلا هذا مضر قدو أو إننا أفرط بإننا أشرب هذه الأشياء. فكمان الجرعات العالية قد تسبب القلق والتوتر وكمان العصبية فعلا, بتلاقي خاصة الأشخاص اللي تتأثر من هذا الشيء, وممكن في أشخاص تحب الشاهي لكن تتأثر زي ما قلنا أو القهوة أو الأشياء المهم اللي فيها كافيين. ف فتقيم تلاقيها جسمي يتأثر، تتأثر من هذه الأشياء أو يتأثروا من هذه الأشياء، فممكن تمر بعصبية بسبب التأثر اللي تمر فيه. فالإفراط في الكافيين أيضا يؤثر على جودة النوم، حتى لو شعر مثلا الشخص هذا أنه نام لساعات كثيرة أو لساعات كافية، فأنت نايم وتحس أنك فعلا بتقوم وأنت مرهق، أو إحساس يعني بأنه أنت مش نايم كويس أو ما نمتش بشكل طبيعي. فالاعتماد اليومي على كميات كبيرة فعلا قد يؤدي إلى يعني أعراض انسحاب مثل الصداع، الإرهاق مثلا عند التوقف المفاجئ كمان. خلونا نستقبل اتصال حنين ونشوف حنين إيش بتقول.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا يا حنين.
3: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
3: الحمد لله بخير يعني.
0: إن شاء الله دائما يا حنين نشوفك بخير وبصحة وعافية. حنين سامع الموضوع اليوم صح؟
3: لا والله.
0: اليوم نتكلم عن الشاهي. أنت لما تشربي شاهي حنين أولا؟
3: يعني إذا نشرب شاهي
0: يطرح راسي. معناته مش مسموح لك شرب الشاهي. مش مسموح لك شرب الشاهي.
3: أفضل عندي الشاهي.
0: والله
3: والله أفضل من كله.
0: طيب خلاص، الشاهي اللي أنت تشربيه يا حنين يخليك تسهري صح؟ يخليك تسهري يعني؟
3: لا يعني الشرب يعني لا.
0: حلو.
3: يعني هلا يعني صديقاتي يعني لما يقولون إنه مشرب شاي يعني ما يجي له شنو؟
0: أيوة.
3: لا تسألين يجيلهم.
0: ما شاء الله.
3: الله.
0: حلوة، مش إنك تنام يا حنين.
3: شكرا لك وتحياتي لك جميع المسلمين ومشاركين.
0: تحياتنا لك يا حنين كمان، وتحياتنا لمشاركتك الجميلة وللشاهي اللي تشربيه ويجيب لك نوم. والله في أشخاص فعلا يعني ممكن إنه يعني تلاقي بيشربوا الشاي، بيشربوا القهوة، بيشربوا أي حاجة ما شاء الله ممكن تخلي الواحد يصحى، يعني الشخص الآخر ممكن تخليه مش قادر ينام لساعات يعني، أو مثلا اليوم الثاني وهو صاحي. فتجي تلاقي إنه في ناس لا عكس كده، يعني ممكن يناموا، ممكن إنه عادي يعني يعدي ولا كأنهم شاربين شاي. ففعلا ينصح معظم البالغين الأصحاء بعدم تجاوز نحو 400 ملي غرام من الكافيين يوميا، من الكافيين يوميا، مع اختلاف كمان التحمل من شخص لآخر. وهذا قلناه من قبل إنه دائما في اختلاف، يعني أني بطريقة تقبلي لهذه الأشياء أو طريقة تقبل الجسم لهذه الأشياء عكس تقبل طريقة الشخص الآخر للأشياء هذه. فتلاقي زي ما قلنا إنه أشخاص تتعب بشكل كبير جدا. خلونا نشوف هذه التعليقات إيش تقول. في تعليق يقول أنا ما أبدأ يومي إلا بالقهوة، لكن إذا تأخرت عنها يجيني صداع. ففعلا فعلا يعني واصلين لهذه الدرجة إنه لو ما شربت شاهي أو بعد الغداء أو ما شربت قهوة في الصباح أو أنا خلاص أمر بصداع طول اليوم، إلا لما أشرب خلاص الوضع يهدأ. ففي تعليق ثاني يقول كنت أشرب مشروبات الطاقة يوميا وبعد فترة صرت أعاني من خفقان شديد. فحاب أقول لكم أني سمعت قصة كمان، أو بالأصح هي قصة حقيقية أيضا على المشروبات أو مشروبات الطاقة. تقريبا في بنت أجنبية كانت على طول مشروبات الطاقة هذه تشربه، ففي مرة شربت يعني باليوم تقريبا عدد كبير من مشروبات الطاقة. فللأسف الشديد هذا الشيء يعني ما حطش بأنه تحس بأنه نشيطة، أو أنه تحط هذه الإنسانة بأنه أنا خلاص قادرة وأنه نشيطة وحسب الإنجاز وحاسة. لا، للأسف الشديد يعني خسرت حياته بسبب هذه الأشياء. فتجي تلاقيها أنه لازم الواحد يعرف يوازن ما بين كيف أنه يشرب هذا الشيء وما بين أنه يحافظ على نفسه ويحافظ على جسمه من التعب. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي السهلة. الصوت شوية تعبان أو بالأصح قطوع عندي. غدير معانا صح؟ يا غدير صوتك شوية مقطوع عندنا. حاولي الاتصال يا إذا أنت فعلا غدير, حاولي الاتصال يعني مكان فيه شبكة وقادرة أسمعك كويس. ألو ألو ألو, السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: يا حية وسهلة,
4: كيفك؟ معك داليا.
0: الحمد لله بخير. من معايا داليا؟
4: أيوة.
0: يا حية وسهلة داليا, كيفك يا داليا؟
4: الحمد لله تمام. كيفك انتي؟
0: الحمد لله تمام. إن شاء الله دائما تكوني بخير يا داليا.
4: الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. داليا سامع موضوع اليوم صح؟
4: سمعت قالي على إيه؟
0: اليوم نتكلم عن الكافيين اللي هو القهوة, مشروبات الطاقة, الشاهي, كيف ممكن انه يأثر وكيف الناس ما شاء الله مدمنة هذه الاشياء.
4: ايوه احنا مدمنين على الشاي.
0: ايوه لازم صح صح. في اشخاص فعلا انه لو ما شربت هذه الاشياء زي ما قلنا انه تحس بصداع ويوم مكركب.
4: ايوه يكون كل بعد كل وقت ضروري قهوه.
0: ما شاء الله. يا داليا كم مثلا باليوم تشربي؟
4: انا اشرب اليوم 3 كلاس.
0: كم؟
4: 3.
0: ما شاء الله بارك الرحمن. الله يحفظك يا رب. ما شاء الله. انا لو شربت 3 اقلاص بارك الرحمن خلاص بتلاقوني بالقبر مباشره. أوروبي متعب. صح. للأسف انقطع اتصال داليا, لكن زي ما قالت داليا إنه ما شاء الله 3 قلص باليوم بارك الرحمن. ما شاء الله بارك الرحمن. ففي تعليق آخر يقول القهوة بالنسبة لي مزاج, لكن أحاول ما أشربها بعد المغرب. إيش يعني بعد المغرب؟ أري لو شربت حاجة الصباح أو مثلا قهوة أو شاهي الصباح فتجي تلاقيه ال- ال- ال- ال- الوقت كله مؤثر علي. يعني مش بس إنه بعد المغرب ما أشربش. فكمان هنا في تعليق يقول كنت أعتقد أن السهر مع القهوة يساعدني, اكتشفت أني أضيع وقت أكثر وأنتج أقل. ففعلا يعني أكيد دام أنك تسهر يعني على إيش بتسهر؟ طبيعي بتسهر على النت ولا على أشياء عادية يعني. وصدقوني الأشخاص اللي حاسين أنه لا نحن قادرين نحس بإنجاز بسبب هذه الأشياء, ممكن أنت فعلا ما تحسش انه او ما تفعلش انجاز كبير, لكن انت تشوفه انه انجاز كبير وانه خلاك هذا انه نشيط هذه الاشياء. فاني اشوف لا, فاني حابه انه اقول لكم الكافيين ليس عدوا وليس كمان بطلا خارقا, هو مجرد اداه يعني اذا استخدمناها باعتدال واستفدنا منه. يعني اما اذا مثلا جعلناها الحل الوحيد لكل تعب لكل ارهاق لكل صداع لكل مزاج, ففعلا بندخل في دائره ما تنتهيش. مثلا انا شايفه انه النشاط الحقيقي يبدا من انه نكون احنا قادرين ان احنا ننام كويس, قادرين انه احنا ناكل كويس, قادرين كمان بنفس الوقت انه مثلا نحن نشرب ماء, نمارس رياضة, ومش مثلا كوب قهوة بعده كوب قهوة بعده كوب قهوة بعده شاهي بعده. فصراحة انا اشوف لو زاد اكثر من كذا ممكن نحن في وقت من الاوقات نمر بان احنا فعلا نكون ضعيفين جسديا. والله حلو, والله إنه الواحد يقنع نفسه حلو. في أشخاص فعلا مش قادرين إنه يقنعوا أنفسهم بسبب مشروبات الطاقة, بسبب الشاي, بسبب القهوة, لكن يحاولوا على قد ما يقدروا. فحب أقول لكم حبايبنا أو القريبين كمان على قلوبنا إنه إلى هنا وتنتهي حلقتنا، لكن حاب أقول لكم إنه قد يمنحنا الكافيين ساعات من النشاط، لكن النوم يمنحنا حياة متوازنة، وأيضا قد يعطينا إحنا فنجان القهوة دفعة مؤقتة، وممكن إحنا نحس فيها إن دفعة قوية ونحن قادرين ننجز فيها. لكن هي
5: إعلانك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
6: في عالم الإعلان.
7: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
9: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM.

مزعله جاي راضية واجبر خاطرة، مزعله اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وداود 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادر الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المرحومين ومن المخلصين ومن المقبولين ومن الحامدين الشاكرين الذاكرين الصوامين القوامين المجتهدين في طاعة رب العالمين. حديثي معكم في هذه الدقائق بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن سورة الغاشية. هذه السورة كما أسلفنا في سورة الأعلى إن لها شأن عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها اهتمام كثير، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأها في صلاة الجمعة وفي الأعياد وفي المشاهد العظيمة لأهمية هاتين السورتين. سورة الغاشية افتتحت هل أتاك حديث الغاشية، أي قد أتاك حديث الغاشية، وسمي يوم القيامة بيوم الغاشية لأن القيامة تغشى الناس بأهوالها، ولذلك هذه الأهوال هي لا تغشى إلا الكفار، أما المؤمنين فهم في منأى عنها تماما، لأن الله يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر. المؤمن منذ أن يموت إلى أن يدخل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكل ما ورد في من الأهوال ومن الأمور العظائم التي وردت في الموت في القبر في القيامة كلها تنصب على الكفار والمجرمين، أما المؤمنين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله يجعلنا منهم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. هنا يذكر في هذه السورة قسمين، ناس وجوههم جميلة وناس وجوههم قبيحة، فأما الذين وجوههم قبيحة هم أصحاب الغاشية الذين وجوههم يومئذ خاشعة، يعني ذليلة خائفة خاضعة منكسرة. ليش وجوه الكفار بهذه الصورة وجوه ذليلة وخائفة وخاضعة ومنكسرة؟ لماذا؟ قال عاملة ناصبة، يعني إن عملها ضايع، عملها غير مقبول، عملها غير مثمر، عملها الذي عملته كل هذا التعب الذي عملوه كله ضايع، ما له قيمة ولا له ثمرة وغير مقبول، وتاعبة عاملة ناصبة يعني تاعبة في النار، العمل ضائع فسيضر. ولهذا فسرت من بعدها عاملة ناصبة تصلى، أي تدخل نار حامية. سبق في سورة الأعلى لما تكلمنا عن إن النار الكبرى هذه النار الخطيرة، يكفي إنها تضاعف نار الدنيا بسبعين ضعف، يعني تخيل أهل النار طعامهم نار شرابهم نار لحافهم نار الفراش نار والطعام نار وكل من الداخل نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم وتقطع لهم ثياب من النار، يعني يقول لك الكافر آخر متعة تنتهي مع من الدنيا، آخر شربة آخر أكلة آخر لقمة آخر لباس آخر متعة يتمتع بها الكافر مع خروجه من الدنيا، لكن مجرد. ولهذا قال هي خالصة يوم القيامة للذين آمنوا. المتع النعيم في الدنيا الكافر يأكل والمؤمن يأكل ويلبس ويلبس ويركب سيارة يركب سيارة، عند هذا بيت عند هذا زوجة عند هذا يتمتع هذا يتمتع، لكن في الآخرة لا. يقول عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية في منتهى الحرارة. الطعام الغاية منه إنه يذهب الجوع ويستفيد منه الجسد، لكن طعام أهل النار لا يسمن لا يستفيد منه الجسد ولا يذهب الجوع، وفوق هذا هو عذاب،
يعني لا يستفيدون لا في أجسادهم ولا يذهب جوعهم، وهو عذاب فوق العذاب. ومن هنا الله سبحانه وتعالى حذر المؤمن الناس جميعا، أنذرتكم النار، أنذرتكم نار تلظى تتوقد ولا تطفأ. يعني النار سبحان الله يقول نار حامية، يقول كل ما لها يزداد حرارتها، يعني مع الوقت تزداد حرارة، ما هي تزداد إنها إنها تضعف، تزداد حرارة كل ما لها يزيد حرارتها. هذا مصير من أصحاب الوجوه الخاشعة الذليلة، هم الكفار، عملهم ضائع، عملهم غير مقبول، عملهم غير مثمر، عاملة ناصبة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ذهب الشام ورأى ناس من الرهبان تلا هذه الآية، قال عاملة ناصبة تاعبة وضائع، عمل ضائع ما له قيمة ولا له ثمرة. في المقابل أهل الإيمان الله يجعلنا منهم، وجوه يومئذ ناعمة، علامة السعادة على محياهم، وجوههم فيها بهجة، فيها سرور وفيها نور وأثار النعمة وأثار الراحة وأثار الخير. يكفي أن وجوههم نور، مجرد ما تراهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، عكس اللي وجوههم خاشعة. هؤلاء لسعيها راضية يعني سعيدة، عملها بعملها سعيد. وذكر مجالسهم وذكر طعامهم ذكر شرابهم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية أي سعيدة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، ما فيها كلام باطل ولا كلام تافه ولا نكات يعني ما هي طيبة، ليس فيها كلام لا لغو ولا حرام ولا باطل ولا كلام لا يليق، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. العين هنا جنس، ليس هي عين واحدة، عيون، لكن الله سبحانه وتعالى يصف العيون هذه أنها جارية، وفيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. سرر الجنة التي يجلسون عليها هي ترتفع بذاتها، ونمارك مصفوفة، النمارك هي المخاد الذي يتكئون عليها لأنها مجالس ومطاعم ومشارب، وفوق هذا كله الزرابي البسط في الجنة. هذا الآن مع هذا الكلام، هذا لو في سعادة وهؤلاء في شقاء. هذه السورة تتكلم عن مصير المؤمنين وعن مصير الكافرين، والله يجعلنا من المؤمنين، والله يثبتنا على هذا الدين وينور قلوبنا بهذا الإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام ويثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام حتى الممات، ويرزقنا العزيمة على الرشد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: بدايتي يا صديقي الفضائي، أتمنى أن تكون رسالتي قد حسنت صورتنا نحن البشر عندكم، وعرفت كيف نحن بنعرف نسامح برضو وقلبنا أبيض. يلا تشوفك الرسالة الجاية.
1: ايه رايك؟ لكن انا بصراحه شايف دي احلى رساله انا اسجلها بجد، يعني انا تعبت فيها شديد. اعيد لك،

0: أبا الفضاء، كيف حالك يا صديقي المهذب؟ ما أنت؟ خليك رافع يدك فوق. ليك وحشة والله يا أخضريك، لكن بصراحة يعني والله عمكم جد تواخد على خاطره منكم حبتين وبلومكم شوية على البلوه اللي رسلتوها لي دي. يعني انتوا خليتوا كوكبكم كله بالعباقرة والجهابذة اللي عندكم ومرسلين لي ده؟ يبدو يا حكيم دار المجرة أنكم لا تعاقبون أحدا عندما يخطئ، عشان كده صاحبنا تطالع بليد ومدلع، ومن أمن العقاب أساء الأدب ولا شنو أخضريك. لكن لا تقلق من أي شيء، فبروف أمجد سيأخذ على عاتقه توبيخ الكابتن بتاعكم وحيربيه وخليه يعرف غلطه كويس. عند الفرس كان يوضع المجرمون داخل جذع شجرة في مستنقع ويجبرون على شرب الحليب بالعسل، بس ما تفتكر انه بيشربوا الحليب كده بس طفاصة، بل كانوا يرغمونهم على شرب الحليب ويسكبونه على أجسامهم حتى يجذب ذلك الخليط بين الحليب والعسل أنواعا مختلفة من الحشرات والفئران لتتغذى على الضحية وهي ما تزال على قيد الحياة. أما الصينيون في القرن العشرين فقالوا لك يا جماعة دارين ننجز، فقاموا بتفعيل خدمة عربات الإعدام المتنقلة، إعدام كده دليفري، حيث يتم الإعدام في عربات مزودة بالقيود وبالحقن المميتة اللازمة للضحية. يعني الجريمة تحصل بهنا وبعد 5 دقائق تلاقي عربة الإعدام في مسرح الجريمة واستلم الأوردر بتاع الإعدام بتاعك طازة. لكن الأمر كان يختلف عند الهنود، حيث كانت وجهة نظرهم أن الإعدام يجب أن يأخذ وقته حتى يكون رادعا للمجرمين والمتمردين. فمثلا كان لديهم عقوبة الإعدام عبر الفيل، وطبعا من غير الفيل، حيث كان يطلب من الفيل سحق أطراف الضحية قبل توجيه ضربة الموت إلى رأسها. طبعا لا تقلق، هذه العقوبة تلاشت في القرن 17. طبعا ليست جميع العقوبات الأرضية بهذه القسوة يا مستر إليانيتو، ما نحن قلوبنا برضو فيها رحمة. صح صاحبنا غلط، بس ما مستاهل ده كله، بس داير لو زول يوريه غلطه ما أكتر من كده. في العصور الوسطى كان يعاقب من يرتكب جرائم خفيفة عبر تعليقه من إحدى يديه، عندها يقف المدان على أطراف أصابع قدميه فوق عمود مرتفع عن سطح الأرض، عمود ظريف ولطيف. أما الإنجليز فكانوا يعاقبون الشخص السكير عبر إرغامه على ارتداء برميل به فتحات للرأس واليدين، ويجعلونه يسير في الطرقات والأماكن العامة لإذلاله وعشان يبقى مسخرة الحفلة. لكن جل العقوبة دي، نحنا ما دارين نزل لين زول، وبعدين صاحبنا لسه صغير فنشوف له عقوبة كده للكتاكيت الزيو. ففي القرنين 18 في المدارس البريطانية كان هناك نظام معاقبة للأطفال اسمه The Welsh Knot، لمنعهم من التحدث بالولزية. If you speak in a bloody Welsh accent again, I'll smash your face, isn't it? وسيء الحظ الذي كان يعثر عليه وهو يتحدث الويلزية في الفصل يتم تعليق لوحة خشبية على رقبته كتب بها اختصارا WN أي Welsh Knot، ويظل يجوب المدرسة إلى أن يعثر على طفل آخر سيء الحظ أيضا يتحدث الويلزية، وهنا يتخلص من اللوحة ويعطيها للطفل الآخر. وما تفتكر العقاب ده كده بس وخلاص الموضوع انتهى، في آخر اليوم انت حتتمسك يا صاحبي حتتجلد جلد حنينة. المهم يا أخضريك، أنا عارفة قدرت تقول لي يا بروف أمجد يا أخي أنت قديم شديد وبتحكي لنا في العقوبات بتاعة أيام زمان، وين إبداعاتك يا بروف؟ دارين عقوبات كده جديدة تذكرنا بالبروف أمجد الكرياتيف بتاعنا، بس كده استلم الجديد من عمك أبو الأماجيد. في كندا حكم على ستيفن كرانلي ذي 24 عاما بعد أن تشاجر مع الجيرفريند بتاعته بأنه ممنوع يبقى عنده جيرفريند لمدة 3 سنوات لحد ما يكبر ويعقل. وفي إسبانيا تقدم شاب في 25 من عمره ببلاغ ضد والديه لأنهم توقفوا عن الصرف عليه، ولكن القاضي شقلب لك الدنيا بطريقة مفاجئة وقال لي عيب لما راجل طويل عريض عوقة سبلوقة زيك كده وأهله لسه بيصرفوا عليه، وقرر معاقبته بأن يغادر منزل والديه لمدة 30 يوما يبحث فيها عن عمل. وفي إحدى قاعات محاكم نيويورك سمع القاضي روبرت تريستينو رنين هاتف في إحدى الجلسات، فوقف القاضي الجلسة وقال لهم التلفون ورن ده يطلع بالزوج يا جماعة، وطبعا ما في واحد فيهم اعترف، قال لهم حيلو، وأمر بحبس قاعة المحكمة عن بكرة أبيها وألقى 46 شخصا في السجن ليخرجوا بكفالة بعدها. في ولاية أوهايو الأمريكية قام أندرو فاكتور بتشغيل موسيقى الراب بضجيج عال جدا، فخير في الحكم إما أن يدفع غرامة $150 أو ينخفض الرقم إلى $35 فقط مقابل أن يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية لمدة 20 ساعة. عما كاندرو قال عادي ما عندي مشكلة. وبعد مرور 15 دقيقة فقط من الاستماع لموسيقى بيتهوفن الجميلة، صاحبك ما قدر يستحمل وقال يا أخي أنسى، أنا أدفع القروش بكرامتي أحسن لي.
1: وفي ولاية تكساس اعتدى جوستين بوندي على رفيق الأكس بتاعته، حيث كان بوندي على وشك الزواج منها، ولكنها كانت تحلم كعادة الفتيات بحفل زفاف خيالي، لذا تركته. وضعه القاضي أمام خيارين، إما أن يسجن أو أن يتزوجها في غضون 30 يوما. ما تقرفون عليكم الله يا جماعة، دارين نخليكم تتزوجوا ونخلص.
0: في النهاية أخضريك بعد ما خدت لك لفة ظريفة كده في العقوبات البشرية، فبروف أمجد قرر أنه يسامح صاحبك ويعفو عنه. أتمنى أني كده أكون حسنت صورتنا عندكم وعرفتوا كيف نحن حنينين وقلبنا أبيض. يلا شوفك الرسالة القادمة. العفو أساس للحكم، في كوكبنا لن نؤلمك، لن نهضم حقك فلتهدأ، لن نبهتك ولن نظلمك، لن نجبرك على ما تكره، لن نفرض رأيا يلزمك، إن حتى عن الحق قليلا لن نشي بك ونسلمك. هل حقا صدقت كلامي مبتسما أظهر أسناني؟ إن كان سلوكك إجرامي ستنال عقابا بتفاني. لن ينفعك وجود محامي ما دمت هنا أنت الجاني. إن أثبتنا عليك التهمة أذناك سيفجرها صوتي بصراخي وأنا أتلو الحكمة. لو تختبي في بطن الحوت بعقابنا سنزيدك ظلما.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

خبرات طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية

الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وحققنا بشيء من خلقه، وعلمنا قليلا من أدبه، وأحي فينا وفي أمته هذه المعاني يا كريم. وبعد، فإن هؤلاء الفتية قد اعتزلوا أديان أهل الأرض إلا عبادة الله، ولأنهم قد استشعروا بأنهم في معية الله توجهوا إليه بدعائهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: فاستجاب الحق سبحانه لفتية الكهف وبشرهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم.
0: إنه حسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمته، فإن الله لا يخيب رجاء من لجأ إليه ولا يتخلى عمن آوى إليه.

0: سيدي دقيانوس.
1: ماذا وراءك يا جوليوس؟
0: نبأ سيء يا سيدي.
1: ماذا هناك؟
0: لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير.
1: من تجرأ وفعل هذا؟ وأين كان حراس المعبد؟
0: قتلوا يا سيدي، ولكن لن يفلتوا من يدي هذه المرة.
2: اللعنات ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخونة.
1: انصبوا المشانق والصلبان، أشعلوا المحارق، لقنوهم درسا لا ينسى.

0: أبي، ما هذا الذي يحدث بالمدينة؟
1: ألم تعلم لما حدث في المعبد الكبير ليلة أمس؟
0: علمت، ولكن ما ذنب كل هؤلاء؟
2: أراك متعاطفاً مع هؤلاء الرعاع يا ولدي.
0: أنا لست ولدك، فأنت زوجة أبي، ولن تكوني أمي أبداً.
3: مارتينيوس، تأدب.
2: دعه يا زوجي العزيز، إنه رقيق القلب. سأذهب أنا لأرى هذا الحدث من الشرفة.
1: لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكسيميليان.
4: ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟
1: الخيانة من داخل القصر.
4: سيدي، أرجو ألا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس.
1: لقد انكشف الأمر أمام عيني، ولا أستطيع أن أنكره.
4: ماذا تقصد يا سيدي؟
1: إنه ولدي.
4: مارتينيوس؟ ماذا به؟
1: لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة. إنه يتمرد على الآلهة، بل ويزدريها.
4: سيدي، إنه ما زال صغيرا، والشباب في هذه السن.
1: إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين، ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير. وأنا أخشى من كهنة المعبد، فهم أول من أدركوا حقيقته للأسف. ولا أستبعد أن يصل الخبر إلى جواسيس الإمبراطور الأعظم. أشر علي يا ماكسيميليان، أشر علي، ماذا أفعل؟
4: دعني أتحدث معه، وسيكون كل شيء على ما يرام.
5: أيها القائد أنطونيوس، فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال.
6: أنت وأنت وأنت، من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخونة.
5: نفذ الأمر الآن.
7: سمعا وطاعا.

0: إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب.
1: إنها أوامري انتقاماً للآلهة التي تحطمت.
0: عجباً، ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها؟
1: ماذا قلت الآن يا مارتينيوس؟
0: ما سمعته يا أبي؟
1: إنك تردد كلام هؤلاء المارقين.
0: إنني أردد كلام العقل يا أبي. أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع.
1: إذن فأنت واحد منهم، ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسه.
0: ليتني كنت معهم.
1: مارتينيوس، سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا، ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك. تريدون هدم نظام الدولة؟ بدون هذه الآلهة وبدون هذا المعبد وكهنته ينهار سلطاننا.
0: إنه نظام أقيم على شفا جرف هار، سيهوي بكم جميعا إلى الجحيم.
2: ماكسيميليان، في أعماقي إحساس لا يفارقني بأنك ستغادرنا.
3: علينا أن نتقبل أقدار الله ونرضى بمشيئته.
2: ولكني لا أحتمل هذا، لا أحتمل. أستحلفك بالله، قل لي ماذا يدور بعقلك؟
3: لقد أثار جوليوس الشكوك حولي أمام أبيك.
4: ماذا يريد منا هذا اللعين؟
3: اسمعي يا هيلين، عاجلا أم آجلا سيحدث ما نخشى، وهذا ما دعاني لاقتناء دار لك خارج المدينة.
4: أنا لا أطيق الحياة بدونك، فليس لي أحد سواك.
3: هل نسيت الله يا هيلين؟ لا أحد لنا سوى الله.
4: أنت من هديتني ودللتني على الطريق إلى الله.
3: ليس لنا سبيل سوى التوكل على

0: إن الأرواح جنود مجندة تتآلف وتتعارف ما كانت على العقيدة الواحدة، فأهل الخير يتعارفون ويتآلفون ولو كانوا من بلدان شتى. وهكذا تآلف أصحاب الكهف.
1: ومن الدروس العظيمة التي انطوت عليها هذه القصة أن الشباب من أهل الإيمان أسرع إقبالا على الحق من الشيوخ، وكيف أن الله إذا هدى الشباب تمسكوا بإيمانهم أكثر من غيرهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم شبابا، لأن الشيوخ قد عتوا في الباطل واستمروا عليه فترة طويلة فقست قلوبهم ولم تلن لدعوة الحق والتوحيد.
2: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي كان الإيمان يعمره، فيه تقام الصلاة ويعلم العلم ويتلى القرآن ويأوي ابن السبيل. في مجلس طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أصحابه أن يسمعه شيئا من كتاب الله. من ذلك الصحابي؟ هو ذلك الصحابي صاحب الصوت الشجي والأداء الرائع للقرآن الكريم، الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في ذلك المسجد وهو قائم يصلي، وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلاوته ثم قال: وصاحبه يسمعان، من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، إنه عبد الله بن مسعود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ يعني كيف أقرأ عليك القرآن؟ أنت الذي تعلمنا القرآن، أنت الذي يتنزل عليك جبريل بالقرآن صباح مساء. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. امتثل عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقام يرتل القرآن، وبدأ يتلو ذلك الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مصغي الأذن مطرق الرأس يستمع لهذا القرآن الكريم، يدخل في أذنه فإذا بالقلب يعيش مع تلك الآيات. افتتح عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى إذا ما وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: فرفعت رأسي، وفي رواية أن رجلا وكزه قال: فرفعت رأسي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عيناه تغرورقان بالدموع. بكى صلى الله عليه وسلم وسالت دموع المحبين يوم أن سمعوا كلام رب العالمين، فعاشوا مع هذا الكلام، مع كلام الله المنزل بواسطة جبريل: إنه القرآن أيها الأحبة، لو أن أحدنا أتى إليه كتاب من شخص عزيز عليه أو حبيب إلى قلبه أو من عظيم على وجه الأرض لأخذ يقلب ذلك الكتاب ويعيد صيغة ذلك الخطاب ويتأمل في تلك الجمل، كيف وبين يدينا هذا الكتاب الذي هو كلام رب العالمين. كلام رب العالمين أيها الأحبة المعجز في تكوينه، القرآن أيها الأحبة حياة القلوب. ويوم أن يغيب القرآن عن قلب العبد يظلم هذا القلب. القرآن أيها الأحبة حفظ للعبد في الدنيا، القرآن طريق هداية وسعادة. خرج عمر بن الخطاب يوم أن كان على الكفر يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذ السيف وربطه في وسطه وانطلق مغاضبا، والتقى به أحدهم في الطريق ليخبره أن أخته وزوجها قد أسلما، فعاد عمر ليطرق الباب على أخته فاطمة، وعندها كان في البيت صحابي جليل خباب بن الأرت يقرئهما القرآن. اقتحم عمر البيت واختبأ خباب، وخبأت فاطمة تلك الصحيفة تحت فخذها، ودخل عمر يسأل: ما الذي أسمع؟ ما هذا الصوت؟ قال: ما عدا حديث نتحدث به بيننا. قال: علكما قد صبأتما. فقام ختنه يريد أن يدعوه للإسلام فوثب عليه، وقامت فاطمة تدافع عن زوجها، وعمر في عنفوان غضبه يريد تلك الصحيفة التي كانوا يقرؤون فيها، وهي تمتنع وتقول له: إنك نجس، وإنه لا يمسه إلا المطهرون. ثم أمرته أن يغتسل فاغتسل، ثم ناولته الصحيفة. هنا أمسك عمر رضي الله عنه بكتاب رب العالمين ليستمع إليه بقلب آخر، يقرأ تلك الآيات: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فلما سمع تلك الآيات دخل الإيمان إلى قلبه وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أينه، وهناك أعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي حرك القلوب، الذي ما زال مع عمر يسمع قارئا يقرأ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فإذا بعمر يبكي ويصيبه الحزن لأيام. يقول عروة بن الزبير: خرجت في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر ليقص علينا قصة من صور تأثر الصحابة بالقرآن وسماعهم. يقول: خرجت فأتيت أمي عائشة وإذا بها قائمة في الضحى تقرأ القرآن وترتل قوله تعالى وتردده: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وهي تكرر: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: فانصرفت إلى السوق فقضيت حاجتي وعدت وإذا بها ما زالت ترتل تلك الآيات ودموع المحبين تسير على خديها وهي تستشعر الكلام الذي يخاطبها الله عز وجل به. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يختم المصحف في كل يوم مرة ويرتل هذا القرآن، فلما لاموه في ذلك قال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، إنه القرآن حياة القلوب، يعيش القرآن مع أصحابه في الدنيا، يحفظهم ويلين قلوبهم ويعيشون به السعادة، فإذا ماتوا ما زال القرآن معهم. هناك في عرصات يوم القيامة، يوم الأهوال والشدائد، تأتي سور القرآن تقدمها البقرة وآل عمران كغمامتين عظيمتين يظلان صاحبهما. قارئ القرآن يلبس هناك الحلل ويؤمر بدخول الجنة، وما يزال يقال له: اقرأ القرآن ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت ترتلها. أيها الأحبة، عيشوا مع كلام ربكم، استمعوا لأوامره. ابن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا لنعش مع القرآن، لنعش تلك السعادة، مساكين الذين عاشوا في الدنيا وخرجوا منها ولم يتلذذوا ليلة بكتاب الله ولم يتدبروا كلام ربهم ومولاهم، قلوب يصيبها الهم والغم والظلمة، فإذا استمعت إلى كتاب ربنا وإلى كلام ربنا وعاشت مع القرآن غمرتها السعادة. أيها الأحبة الموفقون، هذا كتاب الله دونكم، فهلم إلى المعين الصافي، هلم إلى السعادة التي لا تنقضي، هلم لنسمع كلام ربنا هنا في الدنيا، نتأمل كلامه وربما نسمعه بصوت قارئ فتخشع القلوب وتسيل الدموع. وغدا أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة لنستمع لكلام ربنا بصوته سبحانه وتعالى، فاللهم بلغنا ذلك المقام.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجل
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل، يا الله، والأوسع حلما تتفاعل.

0: عدنية اف ام
1: ثمانية وثمانون فاصلة تسعة
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام
3: اجلا والاوسع حلما تتفضل فلكم اسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

نبدأ كل شيء، نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد. مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم حديث ما بعد الغروب على أثير إذاعة عدنية.

تحية لكل مستمعينا في كل مكان، مستمعينا عبر الأثير في عدن، في أبين، في الضالع، في جنوب تعز، وكذلك في البيضاء وفي يافع. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم حديث.

كم ولساعة كاملة كما عودناكم مستمعين الكرام. أنا علياء محمد من الإعداد والتقديم وكذلك من الإخراج السمعي والبصري. تحية كذلك لمتابعينا على صفحتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر البث المباشر على الفيسبوك والبث المباشر على اليوتيوب وكذلك البث المباشر على التيك توك. أهلا وسهلا بكم متابعينا أينما كنتم تتابعون عدنية اف ام. عودناكم مستمعينا الكرام إنه إحنا حنقضي ساعة كاملة مع بعضنا البعض لمناقشة قضية. هذه القضية هي من القضايا التي تمسنا، ودائما إحنا في حديث ما بعد الغروب بنحاول إن إحنا نبتعد عن ضجيج الحياة وزحمة الحياة وناخذ ساعة اللي هي ساعة صفاء نلتقي فيها مع بعضنا البعض ونتناقش عن موضوع بيهمنا مستمعينا الكرام. الموضوع اللي اخترته اليوم للنقاش هو من المواضيع المهمة جدا، يعني دائما بنسأل هذا السؤال، ويمكن إحنا عايشين الواقع، إحنا أكثر أشخاص وأكثر ناس عايشين الواقع هذا للأسف في ظل

الأوضاع الراهنة وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والأوضاع كمان الأمنية وغيرها وغيرها. مستمعينا الكرام، عندما لا نعطي أو عندما نعطي المسؤولية لمن لا يستحقها، من الذي يدفع الثمن؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. حنتكلم من جميع الزوايا، حنتكلم عندما نعطي المسؤولية في المنزل لمن لا يستحقها، من يدفع الثمن؟ حنتكلم عندما نعطي المسؤولية في العمل لمن لا يستحقها، من يدفع الثمن؟ حنتكلم كمان يعني من حياتنا العامة، عندما نعطي المسؤوليات لمن لا يستحقها، من يدفع الثمن؟ وحابة أني تشاركوني آراءكم مستمعينا الكرام في هذا الموضوع، وقديش يؤثر إعطاء المسؤولية للأشخاص الغير مسؤولين، الأشخاص الغير قادرين على اتخاذ القرارات، الأشخاص كذلك الغير قادرين على أنهم يديروا المسؤولية التي وكلت إليهم، من يدفع ثمن فشل هؤلاء الأشخاص؟

0: نستقبل أول اتصال معنا اليوم وصديقنا أحمد اللبناني. نقول يا مساء الخير.
1: هلا.
0: يا هلا.
2: يا هلا.
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
2: مساء الورد.
1: يا ميتالين سهلين كمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: وهلا بهالطله.
0: الله يسعدك صديقنا أحمد اللبناني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: الله يعافيك يا رب.
1: تحية للطاقم، تحية للمشاركين حبايبنا.
0: تحياتنا لك
1: والمستمعين كمان.
0: سمعت موضوع حلقتنا؟
1: أكيد أكيد سمعتك.
0: طيب خلينا نتكلم
1: بشكل عام. راعي البرنامج من الساعة 7:30.
0: الله يسعدك. خلينا نتكلم بشكل عام. عندما لا نعطي أو عندما عفوا نعطي المسؤولية لمن لا نستحق يستحقها، من يدفع الثمن؟
1: شوفي يا ست الكل،
0: تفضل.
1: أنت من ضمن اللي ذكرتي بالله المنزل. المنزل هذا يعتبر فردي. يعني الأب مسؤول، الأم مسؤول، هذا لا محالة.
0: صحيح.
1: قاب الأب الأم مسؤولة، قابت الأم الأب مسؤول.
0: صحيح.
1: لكن احنا بالنسبة للاختياري نتكلم برا عن المنزل اللي هي السلطة. فالسلطة بصراحة يعني اللي تحمل المسؤولية المسؤول اللي يرشح هذا المسؤول. واللي يتضرر المواطن.
0: المواطن يتضرر. أعطينا مثال كذا. مثلاً لو مثلاً افتتحنا مستشفى وأعطينا مسؤولية المستشفى هذا لشخص غير قادر على إدارتها بشكل كويس، المواطن هو الذي يدفع الثمن.
1: أكيد يدفع الثمن. بس بقول لك حاجة،
0: تفضل. احنا نسمعك.
1: شوفي احنا نمسك أول حاجة شرع الله. شرع الله، الملك الحاكم الوالي الرئيس هذا قال انه في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني اللي توليه ان قدر هذه المسؤولية لانه بيحاسبها، كما انه اللي رشعه يراقبه.
0: صحيح.
1: إن يعني ايش يقولوا، اجاد في العمل واصلح، يسموه اصلح. اذا اصلح انت تصلح اليه، يعني تكافئه تجازي، واذا افسد تحاسبه وتبعده.
0: صحيح.
1: فإذا كان هذا موجود بتصلح الأمور، بتصلح البلاد. لكن يقع مسؤول أنا أجيبه مثلا هو تخصصه في هيئة وأنا أجيبه من هيئة العمل.
3: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
3: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عدنية على الحبايب 88.9 عدنية FM.
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غير
3: 88.9
5: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
3: عدنية FM.

0: الآن أم حمزة.
1: أوكي بس أنا مش عارفة إيش الموضوع.
0: إحنا بنتكلم اليوم إنه عندما نعطي المسؤولية لمن لا يستحقها من يدفع الثمن، وتكلمنا إنه ممكن هذا الشيء بنشوفه في البيت، في المدرسة، في المستشفى، حتى في المؤسسات العامة لما إحنا بنقوم بمعاملات معينة. فحكي لي عن واقعنا اللي إحنا أصبحنا نعيشه بشكل كبير. بس قولي لي إذا رجعت الإذاعة، إذا رجعنا بث؟
1: لا والله شوفي رجع البث رجعش. أقول لك يعني نعطي المسؤولية اللي هي مش من مكانه ولا ما فهمتش أنا؟
0: لأشخاص ما بيستحقوهاش، لأشخاص غير مؤهلين.
1: أيوة
0: أشخاص ما عندهمش فن في
1: الإدارة. أيوة الشخص اللي مش مؤهل إنه يتحمل مسؤولية تضيع السفينة كلها، تضيع المركب كله فيه
0: للأسف.
1: لأنه هو يكون يعني مش متحمل المسؤولية، مش بمكانه، مش وضع، سواء كان في البيت أو في أي مكان.
0: صحيح.
1: فيغرق ويغرق اللي بعده كلهم. شوفيني عفوا أنا بقدرش كثير لأنني بسمعك شوية والراديو عدم عقد في الإذاعة.
0: أوكي إحنا بنشوف بنحل
1: أيوة
0: المشكلة.
1: بس حبيت أشاركك لأنه والله لاقيت اليوم وقت أنا أسمعك الإذاعة.
0: الله يسعدك، شكرا.
1: تحياتي لك يا حبيبي.
0: شكرا لك صديقتنا أم حمزة.

إذا مستمعينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم، يعني صديقتنا أم حمزة المتصلة الدائمة لنا تحدثت إنه قالت أو وصفت إنه تغرق فينا بما فيها نتيجة إن إحنا أعطينا

0: مسؤولية لمن لا يستحقها. خلونا نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو.
1: الله وبركاته.
0: لام أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك حبيبتي علياء، يسعد مسائك، تحياتي لك ولكل المستمعين المشاركين وكل الطاقم.
0: تحياتنا لك عزيزتي، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله حبيبتي، الله يسلمك. وانتي؟
0: الحمد لله. سناء صح يا سناء؟
1: حبيبتي سناء
0: الله يسعدك يا سناء. أكيد يعني حابة تحكي وتتكلمي عن موضوعنا
1: إن شاء الله يا رب. فضل. أكيد أكيد يا علي عزيزتي، الموضوع في قوية الأهمية وكل مسؤول يكون مسؤول عن شيء معين، لكن أنا بركز على شيء معين يا عزيزتي.
0: تفضل.
1: هو مثلا الآن زي ما قال أحمد اللبناني، يعني لو مسؤولية المنزل قضية هذه يعني فرض على كل، على سواء كان أب أو أم. لكن أنا أشتي أقول حاجة مهمة في الجانب التعليمي، الآن أصبح مش التعليم يعني هو مسؤول وأساس المستقبل، يعني هو الأساس المستقبل في الطلاب. الآن الجانب التعليمي الأساس يعني ما حدش مسؤول عليه زي ما كان أول بالسابق. الآن في متحملين مثلا وزارة التربية، مكاتب التربية، مسائل عن الكتب، عن أشياء تخص الأشياء المدرسية، لكن الأساس الشديد الطلاب هم اللي يدفعون الثمن وهم الضحية في هذا الجانب.
0: صحيح.
1: أيوة، لأن ما لاقوش يعني مسؤولية كاملة اتجاه هذا التعليم، لأن التعليم الآن أصبح مضر، يعني أصبح الآن التعليم يعني مهمش بشكل كبير جدا
0: للأسف.
1: مش الوزير أو المعلم أو المدير المدرسة مثلا، مش هو اعتبارا مسؤول على هذا الجانب التعليمي.
0: أكيد.
1: أيوة، فيعني المسؤولية تكون، شوف المسؤولية تكون هي أمانة، يعني الواحد من يتحمل مسؤولية يكون على قدها، يكون عنده يعني تحمل، عنده قلب نسم، عنده قلب واسع لهذا الاتجاه، يعني مش يكون مضايقات وهكذا. وعلى سبيل المثال لو قلنا حتى في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، سواء في الجانب أي يعني أي جوانب من جوانب الحياة، هذه تحتاج إلى مسؤولية، ومسؤولية تحتاج إلى واحد يكون قدها.
0: صحيح.
1: مش يعني الواحد خلاص يعني أنا أتحمل مسؤولية، يعني المسؤولية هي تكليف وليس تشريف في الأول والأخير هي أساسا.
0: صحيح. وكلكم مسؤول وكلكم راعي،
1: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
0: كلكم مسؤول عن رعيته. صحيح.
1: أيوه صح. نحن صراحة نتمنى يعني تعليا ونأمل أن يكون يعني من هو مسؤول في اتجاه شيء معين أن يكون قد المسؤولية ويكون يؤديها بشكل صحيح، وليس مجرد يعني تطبيل أو تشريف أو هكذا بأمام مواقع التواصل الاجتماعي أو أي إنسان. فهذا شيء لا يشرف، لا يشرف مجتمعنا، ونحن مجتمعنا الآن نعيش في وضع اقتصادي ووضع يعني مساوي جدا. فنحاول نحن قبل الإنسان أننا نطور من هذه المسؤوليات، من هذه الجوانب، عشان تكون يعني مجتمعنا مجتمع واعي ومثقف، حتى نوصل إلى أطور مرحلة. وأيضا حتى مع تطور التكنولوجيا الآن أصبح كل شيء مسهل، يعني عكس المراحل السابقة كانت يعني صعبة شوية وكانت هي مسؤولية صحيحة. صحيح. للأسف الآن في التطور ومسؤولية ساعات هي المشكلة الآن.
0: صحيح.
1: أيوة. المهم شكرا لك وتحياتي للجميع ومع السلامة حبيبتي.
0: شكرا لك سناء، شكرا لاتصالك ومشاركتك سناء. وانتم كمان مستمعين ومتابعين تقدروا تشاركونا آراءكم بالاتصال على الأرقام التالية 0285188888 أو 774689، وتعطونا رأيكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول عندما نعطي المسؤولية لمن لا يستحقها، من يدفع الثمن؟ سناء تطرقت إلى التعليم بشكل عام وتحدثت عن التعليم. التعليم وواقع التعليم الآن، وكيف أصبح الكثير من الطلاب هم من يدفعوا ثمن تدهور العملية التعليمية. وفعلا يعني المسؤولية هنا تكون على عاتق المسؤولون في وزارة التربية والتعليم، كيف إنهم يحاولوا بقدر المستطاع إنهم يحلوا المشاكل التي موجودة في التعليم.

التعليم يحاولوا حتى أنهم يحلوا مشاكل مثلا الازدحام في المدارس، يحلوا مشكلة الكتاب المدرسي، لأن هذه من المشاكل الكثيرة التي والإضرابات كذلك الذي يقوم فيها الكثير من المعلمين، لأنه هذه تعتبر كمان من المشاكل التي يعاني منها الطلاب ويدفع للأسف ثمنها الطلاب، نتيجة لأنه في أشخاص هم يعني مسؤولين عن هذا الموضوع وما عطوش هذا الموضوع أهمية، أو هم أشخاص دائما نقول إذا أنت مش لاقي حل أو مش قادر إنك تقود فريق أو إنك مش قادر تدير عملك، فالأفضل لك إنك تبتعد أو وتترك مجال أو تترك شخص آخر يكون قادر إنه ينهض بالمؤسسة اللي أنت تديرها، ينهض بالمكان اللي أنت مسؤول عليه.

مستمعينا الكرام، أكيد إحنا مستمرين معاكم، نجدد الترحيب بكل متابعينا، كل من انضم إلينا الآن وكل سبق وانضم لنا، ولكل من يستمع لنا عبر الأثير أو حتى يتابعنا على صفحات البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان على الفيسبوك عفوا أو حتى اليوتيوب، أو كذلك متابعينا على البث المباشر على التيك توك. ما زلنا مستمرين معكم في نقاش موضوعنا لهذا اليوم عن المسؤولية وعن عدم تحمل هذه المسؤولية وعن الواقع المعاش للأسف اللي إحنا بنعيشه نتيجة لإعطاء المسؤولية لمن لا يفقه فيها، أو إعطاء المسؤولية لمن لا يمتلك المؤهلات اللازمة لإدارة المكان الذي مثلا نصب فيه أو المكان الذي اختير لإدارته. وحنتكلم أكيد مستمعينا الكرام عن النتائج، عن المشاكل اللي ممكن تحصل. يعني إحنا بنحاول إن إحنا نفصل على شوية شوية، إحنا حتى نتكلم عن المستشفيات، وحنتكلم عن الأشخاص كمان لما مثلا إحنا بنعطي المسؤولية لأشخاص لا يستحقونها، ممكن إنه يدفع الثمن حياة أشخاص آخرين. إحنا هنتكلم بشكل عام، هنتكلم كذلك عن مكان العمل ومقرات العمل اللي إحنا بنعيشها، وعن المشاكل اللي إحنا ممكن نواجهها عندما تكون المسؤولية في أيادي أشخاص للأسف لا يفقهون شيء. كيف بيأثر علينا نفسيا، كيف بيأثر على عملنا، كيف بيخلي مثلا البيئة اللي احنا عايشين فيها في العمل بيئة سامة. أكيد احنا حنستمر معكم مستمعينا الكرام، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.
7: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام، مستمعين برنامجنا كذلك حديث ما بعد الغروب. تحية لكل متابعينا في كل مكان، وخلونا نستقبل اتصال ومن علي حمود نقول ألو مرحبا.
8: خير
7: مساء الورد،
8: كيف اخبارك؟
7: الحمد لله، كيف حالك علي؟ شو اخبارك؟
8: الحمد لله بخير، كيفك؟
7: الحمد لله،
8: الله ينعم عليك الصحة والعافية.
7: الله يسعدك يا رب. علي، سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
8: أيوة، عن إعطاء المسؤولية لشخص لا يستحق.
7: تفضل نسمعك.
8: شوفي، عندما نعطي المسؤولية لشخص لا يستحق الكل يدفع الثمن. بس في ناس تدفع، في ناس بعض الناس تدفع أكثر. أنا بعطيك مثال.
7: تفضل نسمعك.
8: مثلاً إذا مثلاً أعطينا مفتاح سيارة للشخص لا يعرف يسوق، قدر الله وسوى حادث، مثل حادث مروري، بعضهم توفوا وبعضهم يعني لا زالوا مصابين. وأنا هنا أشوف هذه الخسارة، ليش إنك أعطيك شيء ما يغدر له؟
7: صحيح.
8: ولا بد هذه المناصب مثلا لما تعطي شوف لا يغرك مثلا الشهادة. بعضهم تحصل معه شهادة وما إيش يعني ما يشتري منه، ولا عند بعضهم تحصل ما عنده شهادة لكنه قادر على هذه المنصب.
4: عنده خبرات، عنده مهارات.
8: الكفاءة، مش الكفاءة قبل الشهادة. لا تحكم على الشهادة، تحكم على الكفاءة. وثانيا الأمانة، الأمانة لابد أن الإنسان يكون عنده أمانة قبل الكفاءة. الكفاءة من أمانة هذا ما يصير. ونعطيكم قاعدة ذهبية يقول لك المنصب لا يصنع الرجال، الرجال هم من يصنعون قيمة المنصب.
4: صحيح.
8: وشكرا لك يا عليا.
4: شكرا لك عزيزي علي حمود، شكرا لك، شكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك.

فعلا مستمعينا الكرام، يعني أصدقائنا والمشاركين معنا في كل شوية يعطونا تشبيه يعني جميل لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. يعني صديقتنا أم حمزة شبهت الموضوع بأنه إحنا مثلا بنروح أو نطلع سفينة مع شخص غير قادر أنه أو ما عندهش معرفة في كيفية التعامل مع السفينة هذه، فممكن أن إحنا جميعنا نغرق. نفس الشيء تحدث علي حمود وقال أنه الموضوع أشبه بأنه مثلا أنا أعطيت مفتاح السيارة لشخص لا يفقه في القيادة، لا يفهم في السواقة، فأكيد حيدفع الثمن من ممكن يكون هو اللي حيدفع ثمن هذا الإهمال، ونتيجة أنه مش ما عندوش القدرة على أنه يسوق، ممكن أنه يدفع الثمن شخص مار في الطريق نتيجة لعدم قدرته على التعامل أو عدم قدرته على التحكم بالسيارة. وإحنا في الحياة بشكل عام والمسؤوليات بشكل عام مستمعينا الكرام هي نفس الشيء، وإحنا أسقطناها على أكثر من مجال. تحدثنا إنه مثلا ممكن يكون في الأسرة، يعني في بعض الأحيان إحنا نقول إنه ربي أعطى مثلا أم الأطفال وهي لا تستحقهم. ليش لا تستحقهم؟ لأنها مش قادرة إنها تقوم بواجباتها تجاه أطفالها، يا إما مهملاهم يا إما لاهية بحياتها ومش عارفة أطفالها وين رايحين وين جايين. نفس الشيء بعض الآباء، فنشوف إنه من بيدفع الثمن هؤلاء؟ بيدفع الثمن هؤلاء الأطفال. بنشوف بيكون عندهم مشاكل نفسية، غير إنه مثلا ممكن يكون فيه وبتظهر مشاكل سلوكية. نفس الشيء في مجال التعليم، عندما تعطى مثلا إدارة مدرسة لشخص لا يفهم شيء في الإدارة، فأكيد إنه يعني حتكون في مشاكل كثيرة في المدرسة. عندما أنا أعطي مثلا مسؤولية لشخص غير مؤهل أو ما عندهش كفاءة، حتى لما أنا مثلا أجيب مدرس ما عندهش كفاءة ما عندهش خبرة ما عندهش مؤهل وأطرح مدرس على الطلاب، للأسف بيخرج جيل، للأسف جيل ضعيف، جيل غير متعلم نتيجة لهذا الإهمال، نتيجة لسوء الإدارة، ونتيجة لأن إحنا أعطينا المسؤولية لأشخاص لا يستحقونها.

مستمعينا الكرام أو إحنا في الآونة الأخيرة أصبحنا دائما بنستمع إلى أنه كثير من المرضى ماتوا في الطوارئ، كثير من المرضى فقدوا حياتهم وهم لسه ما وصلوش أو ما تمش القيام بالإجراءات الضرورية لإسعاف المريض. فهنا إحنا نقول وين المشكلة؟ عندما إحنا نعطي إدارة المستشفى لأشخاص لا يفقهوا شيء في الإدارة الصحية أو لا يفقهوا شيء في الصحة، فعرف إن إحنا بنواجه أشخاص مثل هذه الأشخاص. اعرف إنه حيدفع ثمن هذا الشيء ناس كثر. عندما نعين مسؤولين لا يضعوا صحة الأشخاص أولوية، فهنا إحنا نعرف إنه حيدفع الثمن المرضى. عندما كذلك يغيب التنظيم وعندما يعني نوظف أشخاص غير مؤهلين، يعني حتحصل الكثير كثير من المشاكل. يمكن يعني احنا دائما ما بنلاقي الكثير من المشاكل عندما نذهب الى المستشفيات، ان كان مستشفيات خاصة او حتى كانت مستشفيات حكومية، حتى انه احنا نقابل اشخاص نستغرب انه هؤلاء الاشخاص هل هم فعلا بيشتغلوا في هذا المجال الصحي؟ قد لا يفقهوا شيء في المجال الصحي، يعني حتى أسلوبهم يعني يكون غير لطيف، مع أنه دائما إحنا بنعرف أنه الأطباء الممرضين الدكاترة بيسموا ملائكة الرحمة نظرا للتعامل اللطيف التي يتعاملهم مع المرضى، ولكن للأسف في بعض الأحيان لا نجد هؤلاء الأشخاص أمامنا. لماذا؟ لأنهم أشخاص ممكن يكونوا غير مؤهلين، أشخاص ممكن يكونوا يعني تم تعيينهم بوساطات، ما عندهمش معرفة بالإدارة الصحية للأسف، وهذا الشيء بندفع ثمنه إحنا المواطنين.

نحن هنا مستمعين الكرام نحن لا نعمم، يعني خلونا كذا نركز ان احنا ما بنعممش على جميع من في القطاعات، لانه في كمان اشخاص لازم احنا كمان نتحدث عنهم. في اشخاص اعطوا المسؤولية وكانوا على قدر كبير من الثقة، هم قلة، هم للأسف قلة، ولكن لابد من ان احنا عندما نتذكر الجانب السلبي نتذكر في المقابل الجانب الإيجابي. في الكثير من مدراء المدارس، في الكثير من مدراء المستشفيات، في الكثير من المعلمين، وفي الكثير من الممرضين كمان يستحقوا إن إحنا نذكرهم بخير، يعني لأنهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية التي وكلوا فيها. في بعض الأحيان ممكن إحنا نجد دكاترة حتى يرد عليك وهو موجود في البيت، هو مؤمن إنه ما يقدمه رسالة، فعشان كذا هو بيأدي هذه الرسالة. فعشان كذا نقول إيش الفرق ما بين الشخص اللي بيكون يستحق المسؤولية وبين الشخص الذي لا يستحق المسؤولية. الشخص الذي يستحق هذه المسؤولية واللي هو على قدر كبير من الكفاءة من الإدارة هو مؤمن بما يقدم من رسالة، بينما الشخص الغير مؤهل، الشخص الغير قادر على الإدارة، الشخص الذي لا يستحق هذه المسؤولية هو مش مؤمن بما يقدمه. فعلشان كذا بنشوف انه في قصور في العمل وقصور كبير في التنظيم وفي اشياء عديدة يدفع ثمنها للأسف المواطنين والأشخاص. خلونا شوية نلتقي المستمعين الكرام الى مكان اخر، ويمكن أكثر الناس يعانوا من هذه المشكلة، وأعتقد أنه الكثير من الناس ممكن مروا بكثير من المواقف، وهذه المواقف أثرت بشكل كبير إما على مسيرتهم المهنية، أثرت بشكل كبير إما على نفسيتهم، نتيجة أنهم لقوا أنفسهم للأسف يعني في مرفق عمل أو في بيئة عمل فيها أشخاص غير مسؤولين، فيها أشخاص غير مؤهلين، فيها أشخاص نقدر نقول غير منصفين. فهذا الشيء أثر بشكل كبير جدا على الأشخاص العاملين، ومش بس أثر على العاملين، حتى إنه بيأثر على بيئة العمل، بيأثر على العمل بشكل عام. ولكن للأسف هذا الشخص الذي أعطى للمسؤولية هو ممكن بيشوف يعني إنه الأمور مش ماشية تمام، ولكن غروره، كبرياءه، خلونا نقول ثقته الزائدة بنفسه بتخليه يستمر. للأسف ممكن إحنا نلتقي بمدراء في العمل لا يفقه في الإدارة شيء. هو مش عيب إنك أنت ما تكونش مؤهل، لكن العيب إنك أنت مثلا يتم تنصيبك منصب معين، يتم إعطائك مثلا عمل معين، أنت هنا لا تتعلم أو ما تحاولش إن أنت تنمي من قدراتك، تنمي من مهاراتك، تنمي من خبراتك، فتظل مكانك وانت عارف انك اصلا مش قادر تقدم شيء. فهذه من المشاكل الكبيرة مستمعينا الكرام اللي احنا بنواجهها في كثير من الاحيان، وبيدفع ثمنها الأشخاص العاملين، ونتأثر نفسيا، نتأثر نفسيا بشكل كبير كبير جدا، بالذات عندما نتعامل مع أشخاص لا يفقهون شيء. والطامة الكبرى لما أنت تكون مؤهل، يكون أنت تكون مؤهل، عندك شهادة، عندك كفاءة، تتعامل مع شخص قد لا يكون عنده الكفاءة اللي أنت حاصل عليها، ولكن لأن المسؤولية وكلت لهذا الشخص وأصبح هو المتحكم بهذا الشيء، فأنت مضطر أن أنت ترضخ للأوامر، أنت مضطر أن أنت تقول حاضر حتى لو ما كنت مقتنع، لأن المسؤولية هي أعطت لهذا الشخص وأنت ما عليك إلا أن تنفذ
هذه الأوامر. خلوني أسألكم مستمعينا الكرام، يعني كم من موظف فقد حماسه في العمل، فقد شغفه لأنه ما لقاش التقدير؟ كم من شخص استقال من عمله وهو في أعز مثلا الحاجة لهذا العمل نتيجة لعدم احترام هذا الموظف؟ كم من كذلك مؤسسة خسرت موظفين متميزين بسبب قرارات غير مدروسة؟ وللأسف إحنا هذا الواقع، كل اللي بتكلمه مستمعينا الكرام هو واقع بنعيشه، بنعيشه بشكل يومي، شبه يومي إحنا بنعيش هذا الواقع. إحنا للأسف يتحكم بنا مجموعة لا يدرسون قراراتهم، فعلشان كذا إحنا بنقول ليش في قصور، في قصور. إحنا دائما بنقول إن العالم بيتطور، العالم بيتقدم، إحنا ليش موجودين مكاننا؟ ليش إحنا موجودين مكاننا؟ لأن إحنا إلى الآن بنعطي المسؤولية لأشخاص غير مهم، بنعطي المسؤولية لمن لا يستحقها، بينما الأشخاص الآخرين لا يعطوا المسؤولية إلا للشخص المستحق لهذه المسؤولية. فعشان كذا إحنا واقفين مكاننا، لا تقدمنا خطوة إلى الأمام ولا حتى رجعنا خطوة إلى الخلف. للأسف أنا بتكلم بشكل عام على الحياة، إنه قياداتنا للأسف ضعيفة جدا، تعتمد على آرائها بشكل فردي، لا تشارك، لا تتعاون، حتى في قراراتها تكون القرارات غير مدروسة وتتخذ القرارات هذه فردية، ولا أعلم لماذا يعني. ولكن يمكن لأنه هؤلاء الأشخاص ما عندهم فهم كافي في الإدارة، فممكن هذه المشاكل إحنا بنواجهها. فهذا مستمعينا الكرام بشكل عام. خلونا نسقط الموضوع كمان على المؤسسات. كم من شخص راح وعمل معاملة وراح وكان له معاملة هنا ومعاملة هنا ومعاملة هنا وتعب على بال ما خلص معاملته، وبيروح عنده فلان وبيروح عنده فلان وبيقول له تعال بكرة، ارجع بكرة، وممكن تروح عند واحد مختص ومسؤول هو نفسه مش عارف ايش يعمل او ايش يسوي او مش قادر يحل مشكلتك، فهنا هو بيعرقلك. المعاملة اللي ممكن تنتهي في أسبوع أو حتى ممكن تنتهي في يومين، ممكن للأسف تنتهي في شهر، في شهرين، وممكن حتى تنتهي في 5 شهور. ليش؟ نتيجة لأنه المسؤوليات أعطت لأشخاص لا يستحقونها.

0: طيب لو سألنا أنفسنا مستمعينا الكرام إنه طيب ليش؟ ليش بتعطى المسؤوليات لأشخاص لا يستحقونها مع أنه في معانا أشخاص عندهم كفاءة، في أشخاص عندهم خبرات، في أشخاص قادرين أنهم يقودوا قيادة قوية، قادرين على أنهم يتخذوا قرارات بمشاركة الجميع، بس ليش؟ ليش إحنا بنشوف هؤلاء الأشخاص دائما في وجوهنا؟ ليش دائما إحنا بنقول ما بنحصلش إلا الفشال في وجوهنا؟ في كل مكان نروح بنلاقيش الفشال. ليش؟ لأنه للأسف في مجتمعنا معيار الاختيار مبني على مجاملة، مبني على الوساطة، مبني على الانتماء. فأكيد طالما إنه معيار الاختيار بيكون مجاملة وساطة وانتماء ولا يتم على الكفاءة والخبرة والقدرة والشهادات والمؤهل، فهنا أكيد حتكون مؤسسات ضعيفة، حيكون في خدمات للأسف متراجعة، حيكون في ثقة أقل بين المواطنين وبين الجهات التي تقدم الخدمة، وهذا هو واقعنا في مجتمعنا اليمني، وإحنا لازم نعترف بهذا الواقع وبنعاني منه، بنعاني منه بشكل كبير جدا، إنه الوساطات للأسف والمجاملات هي معيار الاختيار. خلونا نستقبل اتصال للأستاذ محمد فضل ونشوف رأيه في الموضوع ونقول ألو مرحبا. دقائق كون معنا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ محمد فضل.
1: ألو
0: نسمع. ألو أستاذ محمد فضل.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء الخير عليا.
0: مساء الورد. أهلا وسهلا.
1: أسمعك عزيزي.
0: اتفضل نسمعك.
1: لا أتعب تلفون شوية.
0: اتفضل عزيزي.
1: أقول لك الموضوع جدا مهم جدا، وكنت سامع من أول أقول لك مشغول بالله ما حاول أتكلم معك. شوفي المسؤولية، يقول لك إذا غضب الله على قوم من عقل جاهلهم. المسؤولية أنك تكون الشخص أكان فيه خصم أو وزير أو نائب وزير أو حتى رئيس، عندما يكون مؤهل أو على الأقل عنده خبرة عملية وشيء من الطلاع في العمل. لكن عندما يكون هناك، وهذا ما كسبناه في أثناء العمل في السلمة المدنية قبل عام 90 وبعدها بشوية، هناك يجب أن يكون وظائف تصنيف وتوصيف يسمونه في العالم، تكلم الزواج في أكثر من بلد، تصنيف وتوصيف الوظائف وأعطاء الرجل المناسب في المكان المناسب وأعطاء الرجل الفرصة، يعني صنع فيها إيشة مثلا ميكانيكي وعرفة ميكانيكي صنع فيها إيش مجال في المجال أو إعلامي إيش مجال في المجال أداء تلفزيون راديو، يعني تصنيف وتوصيف، وبالتالي أعطاء الشخص كامة الحقيقية. أو لا ما قلت فيه إذا كان واحد مثلا ما عايش تقدير سياسي أو نضال مش عارف إيش بوطر منصب عليه، يعني يأخذ دورات ويتأهل ويستفيد من المحاوير المتعلمين ولا يقترب منصبه، يعني يحاول يطور نفسه دورات، وحيكون في صحبة ناس عينهم في الاستغلال تفهموا شيء أمور مثاليين، لكن أعطيناهم دورات أهلناهم أعطوه ثقة حواليهم المتعلمين، وعليهم كسب الخبرة، والخبرة مش عيب واحد يكسبها، لكن قرار أعمى خاصة بالوضع الراهن لا غيرك مسؤول عليه، يجيب حاشيته جنبه أخوه ابن أبن عمه، طيب مسؤول يكون من المجتمع أخوه اللي أسمعه ولا عمه من ذا، فهذا خطأ كبير
0: للأسف.
1: إذا حدنا وصلنا كنت أعمل في أحد الوزارات تسوي الختم، كان أول عندي الإرشيف والدعم الإداري يخيب ساعد عن عمل الموظف والإداري والمواطن، لا دعم الختم عندي ابنه هو يوقع، وكل سنة يقدر يوقع هو ما تشتغل للمختصين، كان عندي الإدارة الإنجليزية يوقع المختص خلق نصحه بالأخير تدخل تطلع للوزير أو النائب أو المدير المكتب، لكن لا كل الرسائل بنوقع عليه وتختم عند مدير عند الختم اللي هو قريبة أو بنعم، إلا ما يكون قريبة استغربة عشان إيش؟ عشان الكميشن أو حق الموقع هذه في بعض المناطق يشوي رشوة هذه الفساد، فيفترض أن لا نفترض على هذه الأمور، خلقه الصناعي من قدر أن يغير بيده أو بلسانه أو بقلبه حتى. والإعلام شيء جميل. يفترض أن في كوارث زي ما قالت سمعت سلمة تقول في التربية مش التربية بس. الجامعة الإدارية أنا أعرفها وكنت كان معنا خبير إداري إنجليزية. بس أنا أعلم رحت الأردن بعد عام سنين ما كنا ناقش الجامعة الإدارية قطعوا عندكم في عدد الإدارة البريطانية شكلها العالم لكن دمرت. لأن أنا حكيت في جديد حيث على الإدارة. الاقتصاد أيضا. فسألك واحد في اقتصاد تعطيه يعني حاجة منصب مش مجاله صوري ما فاق مرة فاق مرة

0: من وزارة الدولة. لأن نرجع إلى هذا الأستاذ الأري المالي وحرف الواو بعدين ما هو الكنتي الواو هذا مصيبتنا. ويطول كفاءة لمن هو مؤهل بعيد عن من هو من أي منطقة من أي مكان مثل هنا يكون الصح. أما إذا ضرينا كل على طريقة الأمور على هانا والوساطة والمحسوبية والصداقة فلان بن فلان وفلان هذا الشيء الكبير كما أن الآن لدينا أمور كثيرة أنا لا أريد أحصرها في المجال خدمات كلها من قطع الكهرباء مياه
1: صحيح
0: كمارك برايب كلها في أمور يعني واحد يخجل والله
1: للأسف
0: ما يسمي مركب واحد طولي كان عامل عضلي مجيد مرفق هلالي يعني ليش نعضل وقاهم هذا رغم كرر ما أعطى حتى ما تصوجي ذاك الشخصية كما تكبش بهذا المنصب كما أكلم الموضوع الجميل
1: شكرا
0: حاول أشاركات لأن الموضوع كثيرا مهمة جدا
1: شكرا الله يوفقكم الله يسعدك شكرا لك أستاذ محمد فضل

إذن مستمعينا الكرام، يعني الأستاذ محمد فضل تحدث بشكل عام وقال يعني إحنا مش بس المسؤولية هذه أو بنتكلم عليها إنها مثلا مش موجودة في قطاع معين، لا، في قطاعات كثيرة، والقطاعات هذه هي قطاعات خدمية وبتخدم المواطن. للأسف إحنا المواطنين اللي بندفع ثمن الوساطات وكذلك ثمن المجاملات بسبب اختيار أشخاص غير كفاءة، وبسبب كذلك عدم قيام المسؤولين بالأداء بواجباتهم. وإحنا بنقول إنه ممكن قرار واحد يتم اتخاذه بطريقة غير مدروسة للأسف يعرض الكثير من الناس للخطر. فعلشان كذا إحنا بنقول إذا أنت أي شخص مسؤول أو أي شخص كلف بمهمة معينة أو بعمل معين، إذا أنت مش قادر إنك تدير أو مش قادر إنك أو ما شفت أي نجاح مثلا في الفترة اللي أنت مثلا ماسك فيها، فالأفضل إن أنت تراجع نفسك، إنك تجلس مع نفسك، وإنك كمان تواجه نفسك بأخطائك. مش عيب إن إحنا نخطئ، كلنا بنخطأ، ولكن العيب إن إحنا نستمر على الخطأ. مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب، وشكرا لكل متابعينا، لكل المشاركين اللي شاركونا آراءهم، وإن شاء الله نلتقي بكم غدا في نفس التوقيت في حلقة جديدة من برنامج حديث ما بعد الغروب. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد.

0: 88.9. عدن جاي اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاي اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

5 خبرات طبية متميزة، 5 تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: فاصلة 9
4: عدوية
5: الكارثية
4: عدوية FM.

0: 88 فاصلة 9 عدنيه
1: حلوة حلوة تنباس ايديها وتصدر بالواه
0: عدنيه اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
3: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: كنت أؤجل الفحص من فترة طويلة. بعض المشكلات الصحية تحتاج إلى قرار بسيط يبدأ بالاستشارة الصحيحة. يسر مستشفى الرياضة الدولية عن استقبال الدكتور نزيه ثابت سعيد، استشاري جراحة المسالك البولية والجراحة الترميمية للأحليل والتشوهات الخلقية. مستشفى الرياضة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: 5 خبراء، 5 تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
7: الرعاية الكاملة.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: Ja,
1: Elvis.
2: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
4: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
3: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
4: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
3: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
5: 45 عام
6: والطعم يا سلام،
7: والطعم يا سلام.
8: زبادي نانا.
9: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج.

0: وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: المعدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: زكريا أبو ندى.
1: يومان على اختفاء النجم زكريا أبو ندى. أين زكريا يا أبو ندى اللص الشهير ملك الإجرام وهادم الأهرام؟ الجميع يتساءل أين أبو ندى العالمي؟ لابد أن نجد أبو ندى العالمي، لابد أن نجد أبو ندى. حديث السوشيال ميديا، لا تقول لي أفشة ولا إمام عاشور، أبو ندى هو المشهور. في كل مكان، صحرا كان أو بستان، الكل يبحث عن الأسطورة زكريا أبو ندى، أيقونة السرقة في بلاد المشرق والمغرب، أسطورة الأساطير وحلم المشاهير، ومعشوق أبو إير أبو ندى الشهير. أين أنت يا أبو ندى؟ يا أبو ندى أين أنت؟
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: يا عم زعتر، يا عم زعتر ورحمة أمي، ما أعرف فين أبو ندى.
3: ده فش بلح وداب يا ولا.
2: ممكن يكون انتحر مثلا، أو جات له مصيبة خدته وخلصنا منه.
3: نفسي أعرف الواد ده عمل إيه؟ أكيد عمل مصيبة.
2: استنى، يكونش سرق المومياوات اللي في المتحف المصري الكبير؟
3: صدق ممكن.
2: أو مثلا سرق قلعة صلاح الدين،
3: أو قلعة قايتباي،
2: أو سرق حد في شارع عماد الدين. بص، هو أكيد عمل مصيبة.
3: يبقوا أكيد هيوصلوا لنا على اعتبار إننا شركاته.
2: يا نهار مزحلق. طب وبعدين يا عم زعتر؟
3: لازم يا رب من هنا.
2: هنهرب بس نروح على فين؟ احنا في المقابر، يعني في نهاية العالم يا عم زعتر.
3: نهرب لتحت.
2: تحت فين؟
3: نفضي تربة وندخل فيها، ده المكان اللي مستحيل حد يوصل لنا فيه.
2: طب ولو قفل علينا التربة ما تلاقيناش تاني يا عم زعتر، هنعمل ايه بقى؟
3: هنموت بقى ونخلص ونرتاح من ابو نادى واللي عمله فينا.
2: افتح لنا التربة يا عم زعتر، افتح التربة، اخلص والنبي.
3: حاضر، يلا بينا.
0: زكريا ابو نادى، زكريا ابو
4: ندى. اتفضل ادخل يا ابو ندى.
5: ايه ده؟ لا مؤاخذه، ايه المكان ده؟
4: ده المرسم بتاعي.
5: مرسم؟ ده اللي هو شامبو مرسم بتاع اللي بينعم الشعر؟ ما انا معرفش ايه مرسم دي.
4: ده المكان اللي برسم فيه، اكتر مكان بحبه واهدى مكان في العالم، معمول على طراز المهندس حسن فتحي. دي رسوماتي يا ابو ندى، ايه رايك؟
5: طراز؟ وايه الصور دي؟ دي كلها طراز؟
4: انا بحب جدا المدرسه الكلاسيكيه، مدرسة ما بعد الحداثة.
5: ايه ما بعد الحداثة دي؟ انا اعرف ما بعد الحداثة بننزل ونركب حاجة الرمسيس. الرسومات دي كلها حداثة على الاخر. وايه الهانم دي؟ هي قاعدة كده ليه؟
4: رؤية فنية.
5: دي رؤية فنية؟ ما لو ما كانتش فنية كانت قعدت ازاي؟ هو حضرتك عايزة مني ايه؟
4: انا صحفية يا ابو ندى.
5: صحفية؟ وعايزة تعملي معايا حوار طبعا، ما اعرفش ليه. هو حضرتك صحفية فين؟
4: في موقع يفضحتي.
5: يفضحتي؟
4: ايه ده، ما تعرفوش؟
5: لا والله لسه ما اتفضحتش، ما عرفوش. لا
4: ده انت اكبر فضيحة في البلد كلها يا زكريا.
5: ليه بقى؟ ليه؟
4: ما اعرفش والله. شوف انت عملت ايه بقى، انت عندك تيك توك وسبت اللايف مفتوح.
5: وانا عندي توك توك، بس جوز امي مأجره لعبده سبنسة.
4: سبنسة ايه وجوز امك ايه؟ انت عملت مصيبة، الناس كلها بتدور عليك.
5: وبيعرفوا مكاني منين بس؟
4: مش عارف، بس في لغز في الحكاية.
5: لا لغز ولا حاجة، هي عين زعتر.
4: بقولك ايه، انا هعمل معاك ديل، هعمل معاك صفقة.
5: صفقة؟ صفقة ايه؟
4: انا هخبيك من الناس واعمل معاك حوار تحكي فيه قصة حياتك.
5: وتسلميني للبوليس، مش كده؟
4: بالعكس، انت هنا في امان، وانا من مصلحتي انك تفضل معايا طول الوقت، ونعمل بودكاست ابو ندى البريء، حلقات هتكسر دنيا.
5: ابو ندى البريء؟
4: ايه ده؟ تفتكر مين اللي جاي دلوقتي؟
5: انت بتسألين انا؟ هو انا صاحب المرسم ولا انت؟
4: ايه ده؟ برجوان؟ ايه اللي جابك؟
6: مش عارف يا استاذة، يعني فجأة كده لقيت نفسي عايز اخبط على الباب، مش عارف ليه.
5: يا نهار اسود.
4: ايه برجوان؟ ما توقف عدل وتتكلم عدل، عايز ايه؟ ما تخلص.
6: حضرتك عايزة حاجة؟
4: انا مش عايزة حاجة. انت عايز حاجة؟ مش عايز حاجة، يبقى تمشي. امشي من وشي يا برجوان، ولما احتاج لك هبعت لك، ما تجيش تاني.
5: مين مهرجان ده؟
4: ده برجوان، برجوان البواب.
5: وعايز ايه؟
4: بيقولي مش عارف، هو فجأة كده لقى نفسه عايز يخبط على الباب. بقولك ايه، انا هنزل واسيبك هنا لوحدك، اوعى تتحرك من هنا.
5: تسيبيني لوحدي فين؟ في المرسم؟
4: عندك حل تاني يعني؟
5: المكان هنا مليان رسومات وحركات، جو الدنيا برد حضرتك.
4: مش هتأخر عليك، من نجمة هتلاقيني عندك. عايز حاجة؟
5: عايز موز وجبنة رومي ومخلل.
4: هتلاقي في التلاجة كل اللي انت عايزه. ابو ندى ما تتحركش من هنا.
5: اتفضلي. ايه اللي بيحصل لي ده بس يا رب؟ برجوان؟ هي حصلت برجوان كمان؟
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: وهو ده المطلوب.
8: زكريا ابو ندى، تصدق فعلا هو الوادي اللي كانت الكاميرات عندي مصوراه؟
7: طب ما تبلغ البوليس.
8: هبلغ البوليس ازاي يا طور؟ والخاتم؟
7: صحيح،
8: تجيب لي ابو ندى ده من تحت تقطيع الارض، انت فاهم؟
7: حاضر،
8: شغل كل الرجال عشان نوصله. الو؟ اهلا يا باشا. عقد؟ عقد ايه؟ لغيت العقد بتاع إعلان جمبريكو، ولا حتى سمك فيليه ولا مشوي، خلاص مش عايزني. وهتجيب تامر حسني، هنت عليك. ماشي خلاص. ايه المقدم كمان ارجعه؟ هو موت وخراب ديار. لا لا لا لا، وعلى ايه؟ بلا صوري بلا سيدياتي، الله يحرقك انت والجمبري بتاعك.
9: عنده صبيت.
8: صبيت ايه انت كمان؟
9: هو مين ده؟
8: ده الراجل صاحب محل الجمبري اللي كان عاوزني اعمل له اعلان جمبريكو، سحب الجمبري مني. لا فيها بوري ولا بولتي ولا سنجاري. هات لي ابو الندى ده اللي دمرني. اه يا جمبريكو.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
10: افتح يا استاذه، انا خدامك برجوان، مش عايز حاجه.
5: خرب بيت اهلك يا برجوان.
10: يا استاذه نور منور، معرفش ايه اللي مخليني عايز ادخل قبلي. في قوة سحرية مسمراني في الأرض قدام بابي.
5: قالت لي ما تتحركش من هنا، ولو اتحركت هتعرف. خلاص أنا هطفي النور وادي النور. لو النبي والنبي، لا لا لا ما ينفعش كده. عالم يا هو، أوطي صوتي، أوطي صوتي. يا لهوي.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

خطا واضح المسك من جواو كانسيلو والمخالفة ستكون قائمة والخطورة قادمة من جانب العرضيات لمنتخب لا فوريا روخا إسبانيا. إسبانيا اللي شاركت أول مرة في المونديال في إيطاليا 34 خرجت من الطليان تمشي كرة عن طريق أليكس بايانا كرة ثابتة قلت مهمة جدا هل تصنع فارق في هذه المباراة المتقاربة المتكافية تمشي كرة المنتخب الإسباني خطيرة بالرأس تجمع من الدفاع والكرة كما جاءت وضربت في كوكوريا أوت هل يأتي البريك الآن نعم هو كذلك في منتصف الشوط الأول إسبانيا 0 والبورتغال 0 ولا روخا تتفوق بالنقاط

وضرب جزاء في مرمى كرواتيا. اليوم المباراة تحت كثير من العناوين: البرتغال، إسبانيا، ريال، برشلونة، رونالدو، يامال. بين قوسين لأنه رونالدو ميسي في الأصل، تنافس ولو على بعد. هكذا هي كرة القدم، هكذا هي التفاصيل. ورونالدو تحت عنوان يجبل ما يزك ريح. الريح تضرب وتعصف ولكن تروح، ولكن الجبل يبقى صامت ويبقى في مكانه. أليس كذلك يا دوم؟ رونالدو للبارح في الندوة الصحفية أشار أن الصحفيين كانوا شوية قاسين. سجلت 3 أهداف، لا أعتقد أني كنت سيء بهكذا سوء كما تصورونه أو تسوقونه. رونالدو 3 أهداف في 42 عام في مونديال صعب أمام فرق صعبة: كولومبيا، كرواتيا، الإير دي كونغو، شوية أوزباكستان مستوى أقل. لكن أعتقد لحد الآن رونالدو يعني ماشي بشكل جيد في كأس العالم، رغم أنه الحديث على غونزالو راموس اللي سجل هدف الانتصار والتأهل في مرمى كرواتيا. راموس اللي في رصيده 4 أهداف وتمريرة حاسمة في 170 دقيقة فقط تلعبها في الأدوار الإقصائية للمونديال، أي عنده معدل مساهمة هدفية كل 34 دقيقة في كأس العالم. نحكي على ماتشات النوكاوت. ارجع الكره للمنتخب الاسباني، كوكوريا الصراع، صراع ال100 متر يحسمه العداء الاسباني كوكوريا الى الحارس اوناي سيمون. اوناي كوبارسي، ارجع الكره للمنتخب الاسباني، بيدرو بورو والى الكره والاوت. ما يمكن الجزم به في 22 دقيقه أو أكثر الآن 26. غياب يامال، يامال تقريب الشوطة الوحيدة ولكن غير مؤثر لحد الآن. في المقابل أيضا في الجانب البرتغالي يعني عدم ظهور رونالدو باستثناء أيضا التسديدة الوحيدة. لعبة في برش حسابات، حوار أفكار إسباني إسباني بين ديلا فوينتي وروبرتو مارتينيز. برشا الكرة نونا مينديش ما يعديش ولكن كرة تبقى له من التماس. هل تكون مباراة الهدف الوحيد؟ هل يكون لقاء وديربي الهدف الأوحد؟ مينديش التعامل في مباريات خروج المغلوب يختلف عن لقاءات دوري المجموعات. دعس كرة بالرأس، دياش

0: كاسيلو، فيتينيا على اللعبة على اليمين، كاسيلو في الاستقبال، جواو لكريستيانو يلعب الكرة للسريع بيدرو نيتو، كونسيساو ممكن أسرع ظروف المباراة يخلي المدرب روبرتو مارتينيز يبدأ بيدرو مثل ماتش كرواتيا. برونو برتغالية في وسط الميدان، نونو ما هو مؤكد أيضا على الصعيد والصراع التكتيكي، صراع الأفكار، فما التعليمات تبدو بوضوح، ما فما صعود للأطراف، لاعبي الأظهرة أو الأروقة ما نشوفهمش، ما شفناش كالعادة صعود كوكوريا أو اليساري مينديز في البرتغال. برناردو كرة ممتازة وبرافو رناتو فيج، ترجع الكرة برتغالية وسط ميدان رناتو. شو التول تكتيكي حذر رغم وجود الفرص خاصة من الإسبان. رناتو فيجا كرة طويلة، ياخذ الكرة بيده الحكم الكرة، واضح إشارة الإنجليزي أنتوني تايلر. لمسة يد على بيدرو نيتو، ترجع الكرة كوبارسي في وسط الملعب. كوبارسي يلقى المجال، يتقدم كوبارسي، حل اللعب لداني اولمو، وينو لمين، وصلت ليامال، يخرج له بورو، يجري له كرة ممتازة، هذه خطيرة والركنية، ركنية لإسبانيا، لا روخا طلع، لا فوريا هايشة، ورا للمنتخب الإسباني. من الاكس باين
1: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا. 88.9
2: اليوم اهم شيء الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله لازم.

0: موجود.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليل.
4: كرة للإسبان، باينة يبعد الكرة على نيتو، ترجع من ريناتو فيجا. السيطرة الإسبانية واضحة بآخر دقائق بعد البريك، واضح التعليمات لافوينتي. الفريق في شكل هجومي متوهج، متوجه القدام. كرة تمشي من بورو، بيدرو لامين يلعب الكرة، بيدري جوهرة إسبانيا تتقدم للخطير لامين. يمان حاول يدخل بشي، يحط الكرة على الساق ويضرب، ولكن الدفاع متفطن. البرتغالي متفوق في هذه اللقطة. يتصدى نونو مينديش، خطا يستفيد منه البرتغال. هنا في استاد دالاس دارجة كرة، منتخب الإسباني صار يضغط القدام، البلوك يطلع من ديلا فوينتي. البرتغال صعوبة واضحة في الصعود بالكرة. التماس إسباني، دائما في هكذا مواجهات لابد أن تتسم بالجرأة باش تقدر أنت تسجل وتلعب فرصتك. حاليا مارتينيز اختار انه يدافع. انا لا اتكلم على التحولات السريعه لانه مناش نشوفه فيها الان في هذا الجزء الاول من المباراه. مارتينيز مكتفي بالدفاع، هاجزه وما يقبلش حتى الكونتر اتاك والتحولات السريعه ما فماش. اسبانيا تبني، دفاع البرتغالي يهدم، وهكذا دواليك في انتظار لقطات اصعب من هنا ومن هناك، وفي انتظار لقاءات أو محاولات أسعد لهذا أو لذاك. كرة كوكوريا، ترجع كرة من التماس لكوكوريا. إسبانيا أفضل بوضوح، لكن عودها مش ديما الأفضل هو اللي يسجل أو اللي يتقدم أو اللي يربح. بيدري وصل ميدان الإسباني السيطر. بيدري رودريجو شيء كبير، ترجع الكرة عن طريق بيدري. شوف المساحة موجودة، ويارزاباليا تباتا، والدفاع يتدخل، والبرتغال يبحث على طريق. كوكوريا يضغط من جديد، والكرة ترجع للمنتخب البرتغالي. باية فيتينيا، أين التحول الهجومي؟ شوف رونالدو وين يرجع بشي مسكورة، يرجع الوسط ميدانه كريستيانو. رونالدو باية، رونالدو جواو كونتر اتاك، عدي ادفانتج دائما انطوني الحكم الانجليزي. تمشي كرة برتغالية من الرواق الايمن، كانسيلو حط الكرة، برونو فرنانديز. برونو مرتاح لحد الان. الدفاع الاسباني، عرضية هذه خطيرة والرأسية، ومش ممكن رونالدو، والفرصة ضاعت. قد يكون الهدف الاول بذاكرة ما قلت من لحظات. مش الفريق الأفضل اللي يسجل، مش الفريق الأميز اللي يسجل ويتقدم في سكور. جواو ممتاز، رونالدو يسبق كوبارسي، ولكن طار علي الحارس العملاق كوشتا. حلوة برشا كرة كوشتا، ورونالدو هو الخطورة في الهجوم البرتغالي. هذه الكرة الثانية، رونالدو شد كرة، شد الحارس أوناي سيمون. هذه فرصة أخرى كبيرة البرتغال، فرص تقريبا 4-2 5-2 للمنتخب الإسباني. كان ممكن كل فريق يتقدم في فرصه، ولكن التعادل ما زال يسود. القرار لم يأتي بعد، الكرة لم تختار بعد، والمباراة ما زالت تنتظر هدف لتشتعل فيما هو قادم من دقائق.

التاريخ من 20 سنة المنتخب البرتغالي عاجز على الفوز مرتين تواليا في الأدوار الإقصائية. آخر مرة ربحوا ماتشين ورا بعضهم في الكوب دي موند أو في الورد كاب كان 2006 لما في دور 16 ترشحوا على هولندا، وفي دور 8 أزحوا على الكرة البرتغالية. المنتخب البرتغالي اللي في آخر مونديال خرج من ربع نهائي بالخسارة من المغرب 1-7-5 في عدد محاولات اللقاء، ولكن اللي يدخل الآن ويتفرج كان أقرب كان أخطر، ولكن التواجد الهجومي للبرتغال فيه موجودين. نونو ما عندش خطا ممكن انذار على البور، ماذا قرر الحكم أنطوني تايلور حكم إنجليزي يشجع الصلابة إلى حد الشراسة في التدخلات، تدخل قوي في رأي تحكيميا كان يستوجب كارت أصفر على بيدرو بورو. درجة كرة المنتخب البرتغالي ديربي إيبيريا مازال في أصفر 0-0. من سيلتقي الفاز من أمريكا وبلجيكا في كوارتر فاينل مونديال؟ غانسيلو والركنية، ركنية برتغالية. 40 دقيقة لعب في المباراة 0-0. إيقاع المباراة فوق المتوسط ما هو السريع. ورثات البرتغال يرجع نيتو بيدرو لعب البريمير ليج في البلوزة تشيلسي، بينما نونو ميندش يبشر تنفيذ الكرة من الزاوية. ركنية البرتغال. كرة للمنتخب البرتغالي. هل من ضربة قاتلة في الوقت الأخير والرمق الأخير من الشوط الأول؟ يمشي بالكرة برونو يعمل كرة عن طريق نونو، شوت والهدف يضيع بكرة على العارضة. كرة على العارضة من نونو مينديش. البرتغال كادت تعاقب إسبانيا على كورتين ما يبيعوش، كرة الراس راس أويارزابال وكرة أولمو بالراس. أخطر كرة للبرتغال، ضربت في بورو واصطدمت بالعارضة. تماس للمنتخب البرتغالي يبشر التنفيذ نونو مينديش. هل تقبل إسبانيا أول هدف في البطولة من هذه الكرة؟ حكم يقول تعاد. قوة الهجومية موجودة في الفريقين الاثنين رغم سيطرة الحظر على المواجهة، ولكن تشوفوا معنا يعني المحاولات موجودة، الفرص موجودة. خطيرة كرة نونو مينديش، سحب تسديدات قوية. الآن على الطريقة الإنجليزية دماس كانوا كورنر، لا يلعب كرة مركزة. يمشي نونو مينديش، الدفاع يتصدى مرة أولى، تبقى مرة ثانية للمنتخب الإسباني. لامين يامال، رب لامين، لامين يامال، لامين واحدة على اليسار، مشت الكرة للإسبان أليكس باينا. باينا واحدة الكرة لوسكو كوريا، كوريا رودري، رودريجو شات لامين، اختير هذه لامين، كان داني أولمو وحده مع فيها لامين يامال، حاول يعمل السلام ويقدم ويشوت، ولكن يرجع معاه جواو فيليكس. ريناتو فيجا إلى الحارس كوشتا. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول 0-0. دياش، كوشتا، فيجا، ريناتو يتقدم في الوسط. فيتينيا دفاع الإسباني. بيدري أيضا ما ظهرش برشا، غريبة. ترجع الكرة كريستيانو رونالدو، واحدة من رونالدو، ثانية من دون

ماتي التورنادو، صاروخ ماديرا عملاق فونشال، كرة البرتغال دقيقة ونص للشوط الأول، هجمة من كانسيلو، خمسة دقائق الأخرى اللعبة صارت في اتجاه البرتغال، صارت في اتجاه أشبونة، والكرة من فيتينيا، مندش، دياش، فيجا، برونو، 21 مساهمة تهديفية، رقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع ثالث البريمير ليج الكبير المانشستر يونايتد. حلوة ممتازة فيجا، ريناتو ولا ودو، ريناتو، نونو، نونو عرضية وسيمون، أوناي أمام رونالدو، أكيد سجل فيها هدف لما كان في الليغا، 450 هدف في 450 ماتش، رقم أسطوري لرونالدو في الليغا مع الريال. لاعب بدأ في مدرسة سبورتينغ لشبون، ترجع الكرة لمين؟ أو بورو، بورو، أدوات النجاح ونقاط قوة البرتغال وإسبانيا ما زالت ماشي حاسمة لحد اللحظة. باينة وكوريا، يمشي أولمو، وصلت الكرة بدري بدري إلى لابورت، خطيرة خطيرة، مش يحطها مش يحطها. مسألة البريك تحدث عنها دييغو أرماندو مارادونا من 6-7 سنين لما قال المونديال الأمريكي سيكون في توقعاتي كل 25 دقيقة بريك، يحبوا يردوا الكرة NBA أو باسكت. ماتش 90 دقيقة صار 100 دقيقة، واضح لما تعمل معدل عام للوقت البدل الضايع في البطولة تلقانا تقريب نلعبه معدل متاع 100 دقيقة. ترجع الكرة البرتغال، يضغط لمين؟ يخسر ريان، يخسر الدويل، ترجع الكرة عن طريق نيفيش، نيفيش، حلوة الكرة، رونالدو يسبق السيمون، أوناي، ترجع الكرة إسبانية، بيدري، بيدري، أسرع يا بيدري، بيدري، رودري، رودري، باينة، قد عدت خمسة ما زالوا يبحث على الطريق، كوريا يبحث على منفذ، إسبانيا تريد صديق، يمشي رودري للرفيق، يستقبلها أولمو من طريق الجهة اليمنى، ثم تمشي خطيرة ملعوبة، مش ممكن، لامين يامال. قالوا لي كيفاش تحكي على ميسي أكثر من لازم، تعرف لقطة كيما هذه لخص لك بها القيمة الفنية، لاعب لامين ولا يامال غول ولا لا، كنترول ولا اروع، لكن لونشينمون تسلسل باش يجيبها في الشبكه ما كانش هو. ترجع الكره وسط الميدان، كره للاسبان، ترجع اسبانيا لعبه بلعبه، كره بكره، فتره فتره، من سيغتنم الفرصه، والكره ترجع اسبانيا في الفاول، خطا يستفيد منه بيدري، كره للمنتخب الاسباني، تدخل قوي على أولمو، أكيد روبن دياش، إسبانيا والجماهير تساند إسبانيا هنا بذكريات الأسطورة والمستقبل، لأنه مخذاو من عندي ما قلته في بداية المباراة، لامين يامال مواجهة بين يامال المستقبل وبين الماضي والتاريخ والأسطورة كريستيانو رونالدو، من سيواصل ومن سيغادر؟ مغادرة يامال تفرق برشا على السير 7، مغادرة يامال فيها عودة ولكن تكون آخر مباراة للدون، خطيرة والحكم يقول خطأ للدفاع البرتغالي. ما تكلمنيش، القاضي الإنجليزي أنتوني تايلور يستعيد الكرة، منتخب البرتغال، نتيجة ما زالت بيضاء 0-0 في الشوط على الأرجح ماشي السكور الأبيض في انتظار الشوط الثاني، شوط الفصل.

0: إسبانيا معظم أهدافها تقريب 75% من أهداف إسبانيا في هذا المونديال تأتي في الفترة الثانية. دارس الكرة بورو رودريجو رودري غوبارسي غوبارسي بيدري غوبارسي على اليسار يستقبل لابورت لابورت يلعب كرة طويلة هل من مباغتة بالسرعة باينة أليكس باينة والدفاع البرتغالي أقوى بدنيا دياش فيجا حلوة من نونو مينديش وصلت الكرة النباش نباش جواو كرة للبرتغال فيليكس جواو خرج كرة في اليسار بعيدة برشا وراق لكل مدرب مثلا في الشوط الثاني عنده الحل يبدل الأجنحة تماما روبرتو مارتينيز فاعلية ونجاعة أكبر وأخطر يكونوا على إسبانيا يعني كونسيساو على اليمين وعلى اليسار لياو برشا كرة كوكوريا كوكوريا وسط الملعب التماس برتغالي فريقين يأجلوا المعركة والحسم في الفترة الثانية برشا حسابات برشا حذر حس فما خوف من الجانبين كرة برتغالية طويلة هل من خطورة فخطى ضد فيليكس خطى على تشواو كرة ستاكول إسبانيا والشوط لا غالب ولا مغلوب خطا واضح لصالح بيدرو بور ثاني العالم ضد خامس الفيفا لحد الان لا غالب ولا مغلوب صافرة أنتوني تايلور ستنطلق في لحظات شوط متكافئ على مستوى الفرص وخطورتها صحيح اسبانيا وهذا منتظر ومتوقع الاكثر استحواذ البوسيشن عندها هذا معروف ولكن كخطورة حتى البرتغال ولو لعبت بتحفظ ولو لعبت بالدفاع ولكنها خطيرة كل ما قدمت للأمام دارس الكرة أخيرة للتماس هل تكون مباراة 1-0 أم يكون لقاء ركلات الترجيح ورسميا في دلاس القمة والديربي 0-0
1: شكرا لعصام وحسن وأهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء شوط أول ينتهي دون أهداف ربما لسان حال البرتغاليين تحديدا شكرا لكوستا حارس مرمى منتخب البرتغالي الذي بالأرقام كان واحدا من أبرز حراس المرمى حتى الآن طوال هذا المونديال بعد أن تصدى العديد من الكرات في المونديال وخاصة في هذه المباراة لم يسجل كريستيانو لم يسجل جواو لم يسجل لامي لم نشاهد أي هدف لكن كان متوقع أن نشاهد شوطا أولا رفيع المستوى على المستوى الفني هكذا كانت الصورة في دالاس مشاهدين الأعزاء شوط أول ينتهي دون أهداف بين المنتخبين لكن هذه الصور تأتيكم من مناطق المشجعين في مختلف المدن الأوروبية خاصة العاصمة مدريد ومن جانب آخر هناك في دالاس في هيوستن في بورتو هناك في البرتغال وكذلك في نيويورك ترقب كبير مشاهدة كبيرة بمئات ملايين لهذه المباراة الكبيرة التي ينتهي شوطها الأول دون أهداف سنعود الحديث عن أبرز ما جاء في الشوط الأول من هذه المباراة مع محللي بي إن سبورت

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
6: ولكل هدف حكاية.
5: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
6: لكل عشاق الرياضة.

0: تعدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33.

0: هي المسيطرة في الشوط الأول، لذلك أتمنى أن يكون الوضع مختلفا في الشوط الثاني. رودري يستطيع أن يجعل خط الوسط في إسبانيا رائع للغاية وهجومي، أتمنى أن تسمح فرص لكريستيانو رونالدو.
1: الأنظار ربما على جواو فيليكس الذي قدم موسما مذهلا مع النصر، كان أبرز أسماء في الدوري السعودي وكان له دور كبير فوز النصر بالدوري السعودي. مرة أخرى إلى عصام حسن وشوف هذه المباراة بعد الشكر المحلي بالنسبة لشهادة المتابعين.
2: نعود أصدقائي المشاهدين، الصوت الثاني على بوابة الانطلاق هنا دالاس بورتغال إسبانيا 0-0. التشكيلة الإسبانية أوناي سيمون، ووقفة مع أوناي يلعب لأول مرة في الليغا 20 أغسطس 2018. رونالدو خرج في جوان تقريب من نفس السنة، وبالتالي مازال ما سجلش فيها أهداف، قد يكون اليوم هدف للتاريخ. نواصل العشرة متاع إسبانيا، بورو على اليمين، كوريا على اليسار، كوبارسي، لابورت في محور الدفاع، بودري، رودري وسط ميدان، لامين، باينا، أولمو قدام، ورأس الحربة أويرسابال بالأربعة 2-3-1. مارتينيز مع الحارس كوشتا، كانسيلو ومينديش على الأطراف، دياش وفيجا محور الدفاع، فيتينيا ونيفاس في الارتكاز، نيتو في اليمين، فيليكس في اليسار، وبرونو وراء المهاجم كريستيانو رونالدو. الحكم أنتوني تايلور يقول بداية الشوط الثاني من القمة المرتقبة اللي كانت متوسطة فنيا في الشوط الأول. حسابات النوكاوت، ولكن الشوط الثاني متأكد ستكون ممتعة مثيرة. نفس سيناريو ماتش كرواتيا وبرتغال، كانت بحسابات الشوط ثم الانفجار في الشوط الثاني. درجة الكرة للمنتخب الإسباني، كوكوريا، كوكوريا تقطع الكرة، مرتد الكونتر أتاك، يمشي المنتخب عن طريق كوادرو نيتو، نيتو السريع، هذه خطيرة، نيتو أين المساندة، هز على اليسار، نيتو يدخل وسط، فما حتى واحد طلع في الكولوار. وصل كرة برونو، برونو كوكوريا، هو الركنية أو لا؟ ضربة مرمى لاروخا. أعتقد أنه كونسيساو

تلعب الدفاع وتلعب على المرتدات لازم البروفايل متاع الكاستيك للملعبية يكون صحيح المارتينيز، لأنه رأى أنه إذا باش تلعب على الكونتر أتاك ما فماش أحسن من السريع كونسيساو في اليمين وفي اليسار لياو على الأقل واحد منهم. دارش الكرة وسط الميدان ورا المنتخب البرتغالي، هدف مع البدايات يشعل الخواتيم والكرة برتغالية. جواو فيليكس، جواو ريناتو فيجا، آخر مباراة في الأدوار الإقصائية جمعت إسبانيا بالبرتغال كانت في اليورو 2012، وقتها مشينا ركلات ترجيح وانتهت 4-2 للثور الإسباني. تماس لإسبانيا، احتجاج من بيدرو نيتو، التنفيذ من كوكوريا في الجهة اليسرى إلى بيدري. لازم يطلع شوية الريتم المنتخب الإسباني إذا اشتهى أن يسجل في مرمى كوشتا اللي كان تقريب رجل الشوط الأول في المباراة. دارش الكرة، أوناي، سيمون، لابورت، داني أولمو، يخسر كرة لأن التحول هجومي سريع كريستيانو رونالدو. رونالدو في خطأ لسار سبن، رونالدو مساله بالضبط 24 هدف على الألفية، يعني هكا ولا هكا يلزم يكمل موسم آخر في الكرة. 976 هدف لكريستيانو رونالدو. خطا ضد داني أولمو، كرة من برونو. كل فريق يحاول يصطاد الخصم، كل فريق يبحث على ثغرة أو يسعى لهفوة من المنافس. تمشي كرة برتغالية عن طريق نونو مينديش، صاحب تسديدة هي أقوى فرصة للبرتغال في الشوط الأول بالكرة التي ردتها العارضة. يمشي نونو مينديش، نونو أو برونو، برونو على القائمة الثانية، طويلة بعيدة جدا الحارس أوناي سيمون، يتسرع أوناي، يمشي كرة فيتينيا، فيتينيا ممكن جواو إلى برونو، برونو لو الكرة شوت، شوت كانسيلو، يشوت كانسيلو، لا توزيع ولا تسديدة، ضربة مرمى للحارس سيمون. حاولات قليلة، لابد لما تجي الفرصة ما تضيعهاش. ماتش 1-0 أو ماتش ركلات الترجيح. أوناي سيمون، أوناي، كان المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني يضغط القدام، يطلع البلوك، أولمو حذر، يستعمل أولمو، يمشي الدوينة من أوناي بالراس ريناتو فيجا، ماتش كبير في اللاكس. أولمو ضاينة، بيدري، بيدري خطيرة من بيدري، بيدري مش اللمين، وصلت يمال، يمال شركنا، يمال ما يعديش، ما يعديش يمال. حتى الآن تسألت في بداية المباراة كنت تذكر قلت لكم مواجهات داخل المواجهة من أهمها يامال ضد نونو مينديش. لحد الآن في 50 دقيقة ممكن توافقوني أن التفوق للمدافع الأيسر للبرتغال نونو مينديش. كوستا، روبن دياس يلعب المحور في السيتيزنز، ترجع بالرأس من كوكوريا، كرة ثانية خذها لابورت في وسط ملعب لابورت، يمشي بكرة رودري، رودريجو وصلت الكرة عن طريق أليكس باينا، باينا نخسر الكرة، برشا توتر، برشا تضيع كرات والجام كونتر أتاك، واحدة من الأيام، واحدة من الزمن، يمشي ناتو خطيرة، ناتو عرضية مش ممكن قوية، مش ممكن قوية يا ناتو، قادر نتخرجوا كونسيساو، داخل كونسيساو. ما دام تلعب على التحولات السريعه والكونتر اتاك ما فماش ما احسن من لياو او كونسيساو. شوف الكوره، مش ممكن، مش ممكن، كان يعطيها في تقريب منطقه الجزاء للقادم من الخلف. شواو فيليكس لو وصلت سنترال، لو وصلت على القائمه الثانيه، هذه محاولات ما تضيعش،

اسبانيا ما تسمحش، اسبانيا ما ترحمكش لما تشي غلطه. يمشي بالكره يا مال، يجري الكره لاولمو، تحس اللعبه بدات في منحى اخر مع الشوط الثاني. فما نوع من الهجوم الان من الفريق البرتغالي، كره من التماس لنونو مينديز، البوبو فييري، هذا فييري هداف لينتر. الانتر جابت اليساندرو التوبيلي، جابت بونيسينيو وماتسولا، بينما هنا جبنا رونالدو. رونالدو يقاتل، يمشي كوره، المنتخب البرتغالي يضغط، كوره تمشي كوكوريا، كوكوريا بدات تتحرك اللعبه، المياه الراكده تتحرك واللعب الراكد يفيق ويمشي لمين؟ يمال عرضيه وتصدى جواو كانسيلو. اصحاب البارسا اليوم متنافسين في دلاس. سبع دقائق لعب في الشوط الثاني، سكور مازال سلبي بانتظار الهدف القادم. والمدرب عنده اوراق في الدكه، ترجع الكره لاسبانيا. المنتخب الاسباني عن طريق بيدرو. الاسبان في الرياضات الجماعيه متالقين، وصلوا ابطال العالم في الكوره، في اليد وفي السله باسكت، بينما في الطائره وصلوا ابطال اوروبا في قفزه نوعيه ومن بعد تراجعوا. المشروع ما تطورش في الفوليبول. بينما هنا تعود الكره لمنتخب لاروخا، هذا المنتخب هم عالمي في كرة الماء، تقريب هم فرنسا القويين في كل سبور كو. بينما هنا تعود الكرة البرتغال، يتقدم برونو، واحدة يا برونو، يمشي لكريستيانو، رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو ومولترافور، ايام سبورتينج طلب بخطأ، والانجليزي انتوني تايلر يقول ماذا ما شيء، ترجع الكرة رودريجو. كريستيانو يرفض أن تكون الرقصة الأخيرة الليلة في دلاس. دقيقة 9 في الشوط الثاني، 0 إسبانيا 0 البرتغال. نقطة تحول في المباراة مهمة جدا، إذا يخرج نونو مينديش إن هو اللي موقف لهم يامال. هذاك علاش ما شفناش طلعات نونو مينديش في الهجوم، لأنه ما يحبش يخلي مساحات وراه، نعرف سرعة وقيمة وفنيات لمين، هل يعض على السنية ويكمل أم الإصابة أقوى من إصراره ويغادر. نونو ما يندش، إسبانيا بطلت أوروبا لأول مرة، 64 في سانتياغو برنابيو، 2-1 على الاتحاد السوفيتي في الاكسترا تايم. إسبانيا فيناليست اليورو 84، خسروا في البارك دي برانس من ميشيل بلاتيني وبيلون أمام الديك الفرنسي، لكن رجعوا 2008 أبطال القارة، 2012 أبطال القارة مرة ثالثة، وفي 24 في برلين فازوا على منتخب انجلترا بالهدف الغدار لنيكو ويليامز، وحقه نجمة رابعة أوروبية في القميص. على الصعيد الدولي لاروخا والمونديالي حقوا كاس العالم مرة في 2010، احتضنوا المونديال 82. إذا التغيير اضطراري، خروج نونو مينديز. الآن ممكن اللي كان شاد باب بلاد وساد الباب على يامال خرج، نونو مينديز يدخل رقم 2 في المنتخب البرتغالي. سيميدو خبرة كبيرة، نيلسون سيميدو، ترجع الكرة من الحارس أوناي سيمون كوبارسي، حذر مطلوب في مباريات خروج المغلوب، ولكن أرفض أن نبالغ وأن تجازف بالحذر. نعم المجازفة بالحذر لعب بالنار، أكيد فيهم واحد باش يندم بعد، اللي ما لعبش لعبه، اللي ما فكرش هجوميا أكثر مما هو موجود.

موجود الآن على مسرح دالاس. المنتخب الإسباني خايف برشا من الديربي. لعب اليوم برشا حذر دي لافوينتي. معظم مباريات النوكاوت التي جمعت تاريخيا إسبانيا لاروخا لمنتخب البرتغال لا سيلكسيون انتهت وآلت إلى ركلات الترجيح. برشا كورة من اليسار نيلسون سيميدو. سيميدو في وسط الميدان ارتباك دفاعي هو التماس برتغالي. خرجت الكرة من كوبارسي ترجع من سيميدو نيلسون إلى ريناتو فيغا. ترجع الكرة روبن دياش إلى الحارس كوشتا ديوغو. يلعب كرة طويلة ديوغو ترجع بالرأس كريستيانو رونالدو. هل فيها تسلل على دون؟ نعم هو كذلك تسلل على كريستيانو. التشجيع من قبل جماهير إسبانيا. الهجوم يبدأ برتغالي من الخلف عن طريق الجهة اليمنى كانسيلو. خرج كرة بيدري. بيدري يتقدم. بيدري والدفاع كوكوريا. كوكوريا رودريغو. يسكرة في الرواق كرة عن طريق أليكس باينا. باينا يدخل وسط يمشي أولمو يراوغ واحد لكن الثاني قص. رونالدو يمشي على الكونتر. تلعب الكرة برتغالية محاولة من برونو. فرنانديز هرب يعدي بورو يمشي برونو. شوف رونالدو 7-8 إسبان الكلهم التالي الكلهم ما عمل شيء بطبيعة ما يعمل شيء. لفما انطلاق هجومي لفما القادمون من الخلف من الوسط لفما الأروي دورة للمنتخب الإسباني. ما يمكن الخوض فيه مع بدايات الشوط الثاني تقريب 4 ساعة لعب. بالقول أن المنتخب البرتغالي أفضل من نظيره الإسباني في الشوط الثاني ولكن هو استحواذ بدون خطورة وهي خطورة بدون أنياب. درس الكرة بالرأس وسط الملعب كوريا. ممكن حسابات تكتيكية أيضا خبث مدربين ممكن دلافوينتي قرار منه الأولاد في الشوط الثاني نرجع للخلف انطمعوهم بلغة الكرة خليهم يتقدموا ويحسوا أنهم قادرين يسجلوا بف بضرب الضرب وعندهم الإمكانيات والقدرات. مباراة صراع أفكار بنات وأفكاري لمن تحسم المواجهة هنا في إيبيريا في قلب دالاس بين لاروخا فوريا إسبانيا وبورتوغال. رونالدو كوبارسي لامين هل تعمل مع سيميدو بعد ما تفوق عليك مينديش. كوبارسي رودريغو كوبارسي لامين يامال ما يعديش وخطأ ضد يامال خطأ على لامين. كرة ستعود لجواو فيليكس. البرتغال تقريبا ذكرتي كل مبارياتها الكبرى في الأدوار الإقصائية واسألوا باوليتا لعبت بهذه الطريقة الحذر ثم الحذر فالحذر. والكرة من داني أولمو. أولمو هي هي هي بادري والكرة ركنية. الخطورة الأولى من لافوريا في الشوط الثاني. ماتش هولندا 2006 ماتش انجلترا 2006 ماتش فرنسا في السيمي فاينل اللي خسروه بنالتي زيدان في نفس البطولة نفس الشيء. ترجع الكرة المنتخب الإسباني أول ركنيات الشوط الثاني. أليكس باينا يمشي للتنفيذ من رأس خطيرة في منطقة الجزاء خلصها فيتينيا مسات الإمكانية والتسديدة وركنية أخرى يحصلها لامين. ركنية للثور الإسباني. هذه مباراة تحت عنوان الغاية تبرر الوسيلة. كتاب الأمير لميكيافيلي قرأه كل من روبرتو مارتينيز واطلع عليه دي لافوينتي ليلة البارحة ولذلك 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني. ما زالت النتيجة بيضاء. ما

0: زال كل فريق يحرص على اصطياد الثاني. يمشي كرة المنتخب البرتغالي. يوسف ميدان برونو. في اليسار سيميدو. نيلسون. نيلسون. ترجع كرة طويلة المنتخب الاسباني. بالكرة الكانسيلو. يدخل شواو بمراوغة الوسط. ثم يلعب كرة وسط. ترجع الكرة. نيتو. وكرة يسبق. يخسرها اولمو. يمشي برتغالية. في اليسار. يستقبلها فيتينيا. فيتينيا لبرونو. برونو في خطة فاول. فاول لبرونو. خطأ برتغالي. هي الترشيحات لإسبانيا. نعود نقول أن إسبانيا بهذا التمشي بعد تلعب بالنار. لا استغرب أن البرتغال ستسجل وقدمه. ترجع الكرة للمنتخب البرتغالي. محاولة التقدم. خطيرة الكرة. يلعب واحد اثنين. دفاع يتصدع. هو الكرة في التماس. تماس للبرتغال. شد اللعبة أكثر البرتغال في الشوط الثاني. يمشي للتماس. في تنفيذ. الظهير الأيمن جواو كانسيلو. كرة الكانسيلو. جواو. الصراع متواصل عبر كرة القدم. البرتغال إسبانيا كان صراع الاستكشافات في القرنين 15 والذروة وصلت في القرن 16. مستكشفين الرحالة السفن التي خاضت في العالم والتي غاصت في البحار. إسبانيا برتغال. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني بالرأس. رودريجو. بيدري. باية من بيدري. رودريجو. ترجع الكرة لابورت. كوبارسي. رودريجو. فماش حلول. جانب الدفاع يدخل. يسيطر. يتسلطن. الخطة ممنوع. كوبارسي موجود. الى سيمون. اوناي. اوناي. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني. التفوق من فيجا. الثانية لليامال. يمشي لمين مع السميدو. لمين يدخل. لمين. وصل الكرة في اليسار. جات الباينة. باينة. لازم يخرج باينة. والكرة ترجع. التسديد للحارس من أليكس أتلتيكو مدريد. باينة. يتصدى الحارس كوشتا. كانت كرة ضعيفة. كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة هذه. الجانب التكتيكي اللي تغاه غيب لك اوير زبال. شفتوش معايا اوير زبال؟ ابحث معنا وفتش على اوير زبال. لك رد بالك يا برتغال. ينسي روحه وبعد يظهر ويكون الحاسم. ترجع الكرة اسبانيا عن طريق بيدري. الوقت يمر. الطموح يتجدد. والهدف سيكون قاتل. والكرة تمشي من لمين. جواو فيليكس والواجبات الدفاعية. خطيرة العرضية. والدفاع البرتغالي من كانسيلو للتماس. كرة من بيدرو بور. شوف أين رأس الحربة. أين ويار سبار في هذه اللقطة بعيدة. بعيد برشا. وحده. وين المهاجمين. كان تبع الكرة وخذها في الستة متار. جول. ذكرنا بهدف إيرلينغ هالاند في مرمى الكوت ديفوار. التوجيه والتوزيع العرضية من الجهة اليمنى هو كيفاش وحده في السيمتر في الاستقبال. هالاند شيء كبير. 7 أهداف من أول مونديال. الفايكينغ يوزحون البرازيل بعد عرض خرافي ويؤكدون أنهم حصان البطولة الأسود. يا مان نو فاول. يقول العب الإنجليزي أنطوني. معدي السميدو. ترجع الكرة من كوبارسي عديها. كوبارسي إلى رودريجو. رودريجو الوسط. لامين يامال. لامين أو باينة. الآن بيدري لامين. هذا هو يامال. شوف دائما جواب فيليكس تلقاوها قريب لسمادو في الواجبات الدفاعية. برشا كرة كوبارسي اللي يسكر عليك المنافذ خاصة في قوتك الأجناب وخاصة الجانب الأيمن يمال، تولي المباراة دفاعيا ممكن فيها النجاح والتسيير من الفريق البرتغالي، وهو ما يكون الآن في رأيي. تمشي كرة كوبارسي اطلب كرة، يمشي باينا حط الكرة ليورزابال، ولكن يدخل الدفاع ويمشي الكونتر للمنتخب البرتغالي ما يعديش. صبر للصبر البرتغال اسبانيا، وانتظار اللمسة الحاسمة وانتظار هدف في الخواتيم سيكون قاتل.
1: Mediterranean, but some destinations feel completely different. South Med is one of those places. Maybe it's the way the sea is part of everything. The energy of the beach clubs, the marina, the promenade, cafes, restaurants, nightlife. Every detail feels designed around a new way of living. From beachfront villas to marina homes, everything faces the sea. South Med by TMG. It's different.
2: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
3: يا عيال هذه أعلى تحدي.
4: أنتم تسوقوا حنا بنروح نلعب.
5: اللي جالس طول يا شباب يمديكم تيجون.
0: مارتينيز هنا دلافوينتي، اعتقد انه في اخر مباراة اذا بقى سكور تعادل سلبي مش يعمل تغييرات، ممكن يعاود يدخل راموس بديل كريستيانو اللي اكثر منتخب قابله في كاس العالم هي لاروخا اليوم ثالث مرة، واكثر منتخب سجل فيه في المونديال هو اسبانيا، ثلاث اهداف في مباراة واحدة مواجهة روسيا 2018 اللي كان التعادل مثير والتاريخي 3-3، ولكن ذاك اللعب المفتوح والأهداف الكثيرة كانت نتاج وجود مباراة في دوري مجموعات. البرتغال دخلت منطقة الجزاء الشوط الأول كامل بأكمله 4 مرات فقط. الجمهور ينتظر في 0-0، القلق موجود برشا خاصة نقترب من نهاية الماتش، ولكن أيضا ما زلت حي ما زلت واقف. هي كرة ستحسم، دائما كان عندي الشعور الاستثنائي لمدرب وطني يدرب في مواجهة ضد منتخب بلاده ضد بلاده، كيفاش الشعور؟ سألت فيها وسألت فيها واستفسرت برشا هالسال، اعتقد احتراف مباريات ممكن تأتي ودية تصفيات ممكن تمشي، وهنا التغييرات وهنا يدخل لياو ودالت يغادر في المنتخب البرتغالي رقم 20 اللي هو جواو كانسيلو، ويدخل دالت مانشستر يونايتد في اليمين، ويدخل لياو مديل لجواو فيليكس. رافاليو عنده برشا نقاط قوة، برشا أدوات تساعده للنجاح، المنتخب البرتغالي بقيادة مارتينيز، بعد ممكن يدخل كونسيساو انتي ونتيجة واللعبة بديل لبيدرو نيتو في المقابلة التعادل المتواصل. الآن لياو سيكون خطير في المرتدات، حلول هجومية متوفرة في الجمعيتين عندهم. الآن يمشي لامين وخط خطير ليامال، خطيرة المخالفة لإسبانيا لامين يامال في دقيقة 72 من الماتش، ما يعادلها 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني. هنا في دلاس 0 إسبانيا 0 البرتغال. كرة خطيرة، الكرة الثابتة قد تصنع فارق. هل هي كرة الحسم؟ كما قلنا من البدايات هو ماتش الواحد صفر أو الصفر صفر وركلات الترجيح. هكذا هي تاريخيا حتى طبيعة المواجهة في الديربي الإيبيري بين إسبانيا والبرتغال. كرة من لامين يامال، هل هي كرة المباراة؟ هي كرة الكوارتر فاينل. يمشي لامين يامال، شاط كرة لامين وتصدى الحارس كوشتا، خطيرة من لامين. الكرة الأولى بعنوان الخطورة من الجانب الإسباني. روكنيا يمشي للتنفيذ، أليكس باينا، باينا التنفيذ والقائم الثاني والحارس نيلسون سميدو بالاستقبال، يبدأ على كوكوريا، تمشي كرة طويلة إلى الدفاع الإسباني، إلى الحارس أوناي أولمو. أوناي فيران توريس ممكن يغادر بايانا وممكن يغادر أويرزابال، يحط توريس بونتا. صار القرار في الأخير دي لافوينتي، أن أويرزابال حد الآن ماهوش في يومه. ترجع الكرة للحارس، يلعب كوشتا، وينه الأفضلية للدفاع الإسباني. مباراة خيبت الآمال على مستوى الفرجة، على مستوى الإثارة المنتظرة. لو كنت نتصور هكذا سيناريو ديربي وإسبانيا برتغال، خروج مغلوب، فريقي الاثنين مش يحتاطوا برشا من بعضهم، صارت سوابق في هذا الاتجاه. والكرة تمشي من لامين، إسبانيا للكوارتا. ترجع الكرة لياو، يمشي لعب البيك مينا، الرفة لياو، وصلت الكرة للمنتخب البرتغالي. خطير الكرة دالوت، فما التسلل؟ لا، فما التماس لإسبانيا. بالفعل الآن يدخل فيران توريس بديل بايرن، يخلي أويرزابال. توريس تمشي كرة للمنتخب البرتغالي، رفع لياو، لياو يعدي خطير، لياو، لياو يمشي الرفع، رفع لياو، كريستيانو رونالدو، فما تسلل؟ لا، فما كرة، يضرب، يضرب كرة والدفاع، شات الكرة قدام، يضرب البرتغالي، وكرة قريبة لياس الشباك، يا برونو، فرصة خطيرة على منتخب إسبانيا. هذه هي الكرة من برونو، كما جاءت ممتازة ولكن سنتيمترات على المرمى. كوكوريا تكتيكيا الشوط الثاني سيطر عليه مارتينيز في رأيي، ضغط القدام، منع الكرة على لاروخا. إسبانيا بدون خطورة باستثناء شوط لامين في هذا الشوط الثاني. يخسر كرة رافا لياو، يمشي يامال، حط الكرة داني أولمو، أولمو ما تمشيش، إسبانيا سيئة في هذه الفترة. ترجع الكرة داني أولمو، أولمو، رودريجو، بيدري، بيدري، بيدري، رودري، أولمو، بورو في وسط الميدان، غوبارسي القائد يبحث على الطريق. رودري، بيدري، بيدري، التحركات، نلقى دفاع متفطن منتبه شرس، مباراة دفاعية ممتازة من البرتغال لحد الآن. توريس برا، حاول فيها فران ولكن اوت، ضربة مرمى للحارس كوشتا. 4 ساعة مازالت بانتظار الوقت البدل الضايع، اتجاهنا للإكسترا تايم يقترب، أو المباراة حسمت بالوقت الإضافي في تاريخ

كاس العالم وتلعبت فيها الحصص الاضافيه كانت فرنسا الاهتمام بالمباراه صدقوني لانه فيها كريستيانو رونالدو اكثر من انها مواجهه بين اسبانيا والبرتغال في رايي. كل العالم منتبه لهذه القمه، كل العالم ينتظر الدقائق القادمة للحسم. هل هي الرقصة الأخيرة للدون أمامنا لرونالدو؟ صولات وجولات مونديالية فيما هو آت. الكرة ياتي لها من رودري، رودري حط الكرة يمشي هو يرسى بال خطير استعمل أولمو، أولمو يشوط، علاش ما شاتش من الأول؟ الثغرة تحلت، علاشك الرجعة، علاشك الأربعة اليمين والدفاع البرتغالي من روبن دياس. هل هناك هدف قاتل؟ هل تشتمون هدف غدار؟ بذكريات دنيستا في البريدج في ستانفورد. تمشي كرة لامين يامال، لامين لامين كرة على القائم الثاني والحارس مسات الخطورة. رودري يمشي الكابيتانو رودريجو، رودريجو رودريجو هي بالراس، برافو الحارس كوشتا، ممتازة من ديوغو. تضغط اسبانيا في هذه الدقائق بهذه اللحظات والأوقات. يمشي لامين وحده، يامال، رونالدو يدافع أمامه، يعدي الباس حلوة هي توريس وين القاتلة. مش ممكن، مش ممكن، البرتغال مش ممكن، المنتخب الإسباني كان قريب. شوف الأسيست بتاع لامين فيران توريس. هل فيها ضرب جزاء؟ هل فيها فار؟ ويخرجها نيلسون سيميدو. أنا مستغرب كوبارسي موجود أويرزابال وينو؟ هاوك 14 و24 دي وينو أويرزابال؟ هل طلع أويرزابال وأنا ما فقتش؟ مانيش نشوف فيه، مش ممكن. ثبت في التشكيلة، نثبت. وينو 21 يا اول 21 انت وينك يا أويرزابال؟ خطيره خلصها بذكريات اسطنبول، لكن ضربت في يده، ضربت في يده. ثم لقطه في الشوط الاول حكيت فيها، وهذه في الشوط الثاني، هذا بتاع الجو، هذه بتاع راس الحربه، هذه بتاع قناص يستنى في السيمتر. مش ممكن أويرزابال اوت اليوم. قول اوت ولكن ممكن يسجل هدف. هذه هي كرة القدم، دائما الحكم آني، يعني في الدقيقة 80 هو مش موجود، مش معناها كي يسجل في 90 يولي يحسم المباراة، أما يولي يخرج ماتش كبير. شوف الدكة اللي عند مارتينيز، باش يدخل برناردو سيلفا وباش يدخل كونسيساو. والله عندهم فرصة البرتغاليين، إسبانيا كثرت لها بالحذر، مش ما نقولش الخوف. فما هدف غدار، لا أدري، فما هدف يا أخي المشوار، فما هدف قاتل. امشي والدفاع يتصدع والكرة ترجع بالرأس ويمشي الكونتر أتاك. الهدف القاتل غدار يا دون، يمشي كريستيانو رونالدو، مترقدش الكرة يا دون، ترجع كرة وسط الميدان، ادخل الوسط، يمشي بالكرة فيتينيا، يلعب الكرة لي وسط الميدان، فيجا سميدو، شات الكرة برتغالية. الهجمة من لياو، يعدي ولا لا؟ هرب بورو، هرب، شوف الصاروخ خطيرة عرضية، يمشي بالكرة ولكن برافو بيدرو بورو. لكن اللقطة اللي حد فيها سقيه منع وصول الكرة لرأس الحربة للدور رونالدو، ممتازة من بورو. بيدري، بيدري، رودري، أولمو. السيطرة الأوروبية في المونديال بدأت تتضح، فما انجلترا تالت، فما فرنسا وصلت، هذا الطرف ثالث مضمون. سويسرا تقارع كولومبيا بحظوظ، بلجيكا أمام الحمصان بتفاصيل، وتمشي كرة ممتازة والكرة ضاعت على إسبانيا. مباراة بلجيكا وأمريكا تتلعب على بولد لان أو بالوغين، الأقصال يتنحى، تدخل السياسي في الكرة، أسال كثير من الحبر في قضية كبيرة من بلاتير، الوافة تحركت وباقي ما يعطيهمش الكاس. ترجع الكرة والتغييرات، كونسيساو يغادر، كونسيساو هو اللي يدخل بديل ناتو مركز بمركز، كونسيساو هو اللي يدخل.

البديل ناتو مركز بمركز. برناردو سيلفا بس يدخل نيفيس أولاه فيتينيا واحد منهم يغادر فيتينيا يدخل برناردو سيلفا. 83 دقيقة في الماتش نطول الليلة ولا هدف قاتل سنرى. يغادر الثنائي فيتينيا وبيدرو نيتو ويدخل الثنائي فري الثنائي فرانسيسكو كونسيساو وبرناردو سيلفا. اللاعب الداد شورتو في الإمارة في موناكو في لوي دو في المونيغاسك سميتو في الحصص الإضافية لو وصلوا باش يخرج رونالدو.

Monégasque. سمادو في الحصص الإضافية لو وصلوا باش يخرج رونالدو. تماس إسباني باش يدخل فابيان ومارينو كوكوريا يمشي التنفيذ التماس. التعادل السلبي ما زال موجود. أعتقد أن المباراة الوحيدة لحد الآن في دور الستاش التي لم تشهد أهداف أو تهديف. ترجع الكرة برتغالية كونسيساو والتماس للبرتغال. تماس لمنتخب البرتغالي. يدخل فابيان ومارينو يغادر بيدري. كانش توب اليوم بيدري. كان لاحظته منذ الجانب البدني هل عنده دخل او لا؟ اسال زملائي المحللين باعتباري حسيت انه الفريق الاثنين وخاصه اسبانيا كانهم ما همش توب بدنيا. يغادر اولمو الثنائي اولمو وبيدري اوت. يدخل فابيان رويز وميكيل مارينو. آخر التاريخ لن يذكر إلا النتائج. لعبت مليح ما لعبتش المهم تتأهل وتواصل الطريق. الآن الطريق يقوده ويخوض فيه السريع لامين يامال. بلعب الكرة لامين فابيان رويز خطيرة على البرتغال. يمشي رويز الشوط يوزع كرة خطيرة الحارس يتصدى كوشتا يتصدى ديوغو. كرة لمنتخب البرتغال والنتيجة لغاية لمواجهتهم ضد الإسبان. كرة طويلة حذاري ممتازة كوكوريا. يرجع لكونسيساو كرة لابورت التحضير من رودري وصلت إلى كوكوريا. لابورت فابيان رويز كوكوريا. أقل المباريات اللي نشوفها للمنتخب الإسباني محاولات وفرص. طبعا اليوم كان الاختبار الحقيقي للإسبان لأنه يعني فيما مضى منعبوش حاجة عالية. حتى الأوروغواي خارجة عن النص في هذا المونديال وبالتالي اليوم الاختبار القوي. اليوم تشوف الديستي إسبانيا. لابورت حذر من أخطاء. رونالدو يضغط سلامات ناي وصلت لرودري. رودريغو كرة طويلة سميدو. كرة ثانية في الوسط تتحول لهجوم معاكس ينطلق في مارينو ميكيل مارينو. فابيان رويز خطيرة من توريس. خطيرة توريس. توريس خرج كورة بالتليفون بالمشامية. قالوا باش نحطها من هنا مش ممكن. كان ممكن يشوت ولا يرجع الكورة التالي باش يشوت اللاعب اللي جاي من وراه ولكن قرار تعرف اللاعب يتخذ القرار في جزء بالعشار من الثانية. لامين ما مشاش معاه ما تفهمش ما فهموش. محاولة ضاعت على إسبانيا السيئة جدا هجوميا في الشوط الثاني. شحيحة هي المباراة من ناحية الهجوم. الشوط الثاني حتى أقل فرص. تنمانات دالوت يمشي دالوت يلعب كورة كونسيساو. ضاعت الكورة على فرانسيسكو في خطة ضد برناردو سيلفا. انذار الكارت الأصفر ضد برناردو. درس مباريات حسمت في الدقائق الأخيرة. هل يحصل هذا السيناريو اليوم أم أنه سنكون معنيين بالإكسترا تايم بعد دقائق من الآن؟ هو سيناريو قريب الحقيقة هو الأرجح ولكن

ينتظر هفوة من هنا أو ابداع من هناك يقتل المباراة. 90 دقيقة قربت، 0-0. دي لا فوينتي مارتينيز، صراع الإسبان في دلاس. كرة من أوناي سيمون، كرة من أوناي، ضربة بالرأس، روبن دياس ولا الكرة لابورت ويضغط رونالدو. كرة سيمون التفاعل 90,000 هنا في دلاس. رودري دوريس، فران، فابيان رويز، رودري في اليمين، بيدرو بورو. مباراة تكتيكية، مباراة فوق فيها الدفاع بوضوح. لامين في آخر كرة، لامين في 90 يقرب الفران، وصل بورو تحت الضغط، يرجع للخلف الكوبارسي، يمس كرة في سارو، موجود لابورت إلى القائد رودري ويدخل الحكم بخطأ. فاول إسبانيا لميكيل ميرينو. 6 دقائق زيادة في الشوط الثاني، تعادل مازال داير، وفرصة والهدف الأول. أويار زابال إلى ميكيل ميرينو، والهدف الغدار إسباني، الهدف الغدار إسباني. إسبانيا والصبر أيوب، والكوتشينج للمدرب القدير دي لا فوينتي، وإسبانيا تخطف المباراة. الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة، والهدف القاتل كان من الماتادور، كرة في الظهر. هذه عادات إسبانيا، هذه خيارات الفريق الإسباني، وميكيل ميرينو يهرب وفي 6 أمتار ما ضيعش. شوف الكرة كي بدات، شوف الخطأ اللي زفر الحكم، البرتغاليين ما همش مركزين. تلعبت الكرة، بدا فابيان رويز، وصلت لرودري، فران توريس ولا أروع، نوف سايد شور، والهدف ملعوب، والكرة ممتازة. لا روخة في الكوارت فينال، إسبانيا من بولبو دي مانولو. 1-0 إسبانيا. دي لا فوينتي واصل أرقام، 35 ماتش بدون هزيمة، 12 ماتش في البطولات الكبرى بدون خسارة، يتعادل مع إيمي جاكي. 6 لقاء على التوالي بالكلين شيت، رقم قياسي لمنتخب أوروبي في تاريخ البطولة، ورقم 6 ميرينو في 90-1. يكرر سيناريو البرازيل أمام اليابان، والنرويج أمام الكوت ديفوار، وهاري كين في فهود الكونغو، والهدف القاتل أيضا للمنتخب البرتغالي من راموس أمام الفريق الكرواتي. إسبانيا للرومانياي بطل أوروبا، يواصل التاريخ. لا يمتعونك اليوم ولكن يكسب الرهان. بالتخصص إسبانيا تزيح البرتغال. إسبانيا الفوز 18-6 هزائم فقط. لاروخا كانوا حذرين جدا، استناوا الغلطة، القوة في 90، الهدف يجي في أي لحظة، وهدف الخواتيم هو غالي ويصعب تعويضه. هل من سيناريو غدار؟ هل من عودة إلى المسار؟ هل من كورة للتعادل يا رفع؟ الأمور صعبة جدا، الأمور تعقدت جدا. البرتغال ستغادر هذه المرة في دور 16 على ما يبدو، إلا إذا ترجع الكرة برتغالية. يمشي بالكرة الهجوم البرتغالي، أين اللعبة؟ تمشي كرة كونسيساو، وصلت الكرة، الهجمة عن طريق السميدو، حاول 1-2، لاروخا مسكر في الدفاع، يمشي لامين في الكونتر اتاك والهجوم، وخطأ بإنذار. وقت يمر، وقت مستمر، والمنتخب الإسباني يستمر في البطولة، ونهاية تقترب لكريستيانو رونالدو في المونديال. هذه هي كرة القدم، لاعبي كبار ما لعبوش مونديال، ما عفسوش بسقيهم في المونديال، ولاعبين كبار ما ربحوش مونديال. رونالدو الأمل يتبخر الآن بهدف قاتل. مارتينيز هل بالغ في الحذر؟ هل جانبه الصواب في هذه القرارات الدفاع في الأخير؟ لازم

غلط في الاخر لازم تعمل هفوة في الاخر قلة تركيز قلة انضباط تكلفك مباراة. بالنسبة لرفا لياو مازال عنده دقيقتين مازالت العودة دقيقتين اذا تعدى البرتغال الان ستتأهل في ركلات الترجيح يمشي بالكرة منتخب البرتغالي كرة في الخواتيم عن طريق كونسيساو كونسيساو خيارات الاختيارات تاع مارتينيز كرة طويلة يمشي الكرة الى محاولة من رفا مازال المجال لا ياسم الحياة الأخيرة الأخيرة رفا يمشي سكروا عليه زوز يرجع الرقم زوز يلعب سيميدو واحدة سيميدو اثنين يلم للوسط يحط الكرة عن طريق روبن دياش العب الياو يمشي الياو شبيك ثقيل وصلت لرفا رفا الياو يوزع كرة خطيرة ترجع من الدفاع رجعت من كوبارسي رجعت من فابيا رويز وبعيدة في مناطق البرتغال. لم يفز بكاس عالم ولكن أسطورة لم يحقق لقب المونديال ولكن يبقى اسمه خالد في التاريخ أرقامه تشهد أهدافه تشهد محبة الناس تشهد والكرة في الأخير هناك زرع وهناك حصاد والبرتغال مرة أخرى تفتقد لجينات كاس العالم. هنا أقول في 95 يتغير كلام المعلق بين إطار وأطر ممكن التعادل يغير الكلام ممكن ترجع فيك الروح يا دون ممكن غير لك أنا مين أنا بابا ولكن لا أمي ولا بابا. اليوم انتهى عهد كريستيانو في المونديال ومع منتخب البرتغال. لماذا لم يتم إقحام راموس من دقائق؟ قول الحق يا باوليتا قول الحق يا باوليتا إيجليزياس يكسب الريان 30 ثانية شيء صعيب برشا ماهوش مستحيل ولكن صعيب برشا ستة ماتشات ما قبلوش في آخر 20 ثانية يقبلوا ممكن ولكن صعيب صعيب صعيب صعيب والصعب يسهل يمشي قدام يا لياو دي رايو فات يا رافع مش ممكن البرتغال بيع الطرح يمشي يلعب كرة طويلة يلعب كرة يمشي صورة عن طريق وجوه يمشي كونسيساو والتعادل يا

0: خلي اللاعب تاكل 16. ولكن ايضا في الاخر ونقراو تاريخ الكرة المحلية والافريقية والعربية والاوروبية والدولية. هذا السيناريو تكرر 5 مليون مرة. إيغليسياس يدخل ليدافع على مكتسب لاروخا بطل أوروبا، لا يقنع أداء ولكن موجود نتيجة. سيفتقدك كأس العالم يا دون. زبال اوت، يدخل إيغليسياس ماهوش غوليو، هذا إيغليسياس اخر. ترجع الكره الوسط، تمشي كره التماس 7 و15 الاولى دقيقه والثاني ثواني، اخر الثواني اخر الالعاب من اجل اغلى الالقاب. امشي يا بورتغال، وزع يا بورتغال، اصمدي يا اسبانيا، اصمدي يا اسبانيا. تمشي كره عن طريق فيجا، الكره القدام يا ودي لوح القدام، حب يدخل بالكره المركزه الان، يلعب على اليمين يدور على اليسار، هذا وقته. تمشي كرة والتماس، باي باي باي باي. البرتغال تعجز من جديد أمام إسبانيا. حكم زاد كيكتين تقريبا 8 دقائق. كونسيساو في خطأ أخير، الخطأ الإسباني غير واقع المباراة وأقصى البرتغال. فهل يكون الفاول ضد فيران هو نظير العودة وهو منظار الأمل وهو كل الطموح لمنتخب البرتغال؟ آخر كرة، آخر كرة، وتكررت هذه الصورة. الهدف الغدار، الهدف القاتل والغدار. قلت لك 1-0 ولا نمشي اكسترا تايم؟ هل فيها هدف غدار؟ وجاء الغدار. فما رأي كوشتا، فما رأي كوشتا، كوشتا ديوغو، كوشتا ديوغو. بنفيكا سجل في الريال، إسبانيا قبلت هدف من البرتغال براسية حارس مرمى في رابط الأبطال. هل يتكرر السيناريو في المونديال؟ أضرب يا حارس، والكرة برا آوت من حارس إلى حارس. لا روخا يا الحارس، وإسبانيا لا فور يا روخا. المنتخب الإسباني إلى الربع النهائي. إسبانيا تزيح رونالدو بهدف قاتل غدار. كوتشينغ ولا أروى، ميكيل ميرينو في 91.
1: شكرا لعصام وحسن، وأهلا بكم من جديد. هكذا أسدل الستار على هذه القمة بتأهل دي لا فوينتي وإسبانيا وميرينو الذي يواصل تحقيق النتائج الرائعة محتفلا في موسم كان مذهلا لفريق أرسنال الذي توج أخيرا بالبريمير ليج، فاز معه بالدوري الإنجليزي ممتاز لكرة القدم، خسر الشامبيونز ليج. لكن نهاية حزينة جدا لكريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، الاسم الأكبر في تاريخ الكرة البرتغالية، بالخروج من كأس العالم من دوري 16. إسبانيا إلى ربع النهائي ورونالدو في فصل أخير له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، البطولة التي بقيت عصية على كريستيانو ولا زالت. نعيش معكم فرحة الإسبان بهذا التأهل الكبير إلى ربع النهائي، مع فرحة كبيرة في العاصمة الإسبانية.

افراح هو الاسبان مستمره. لويس مبروك فوز اسبانيا مرينو مره اخرى يؤكد انه واحد من اكثر لاعبين مرونه على المستوى التكتيكي يستطيع اللعب في

0: صعبة معقدة متكافئة لكلا المنتخبين. وأعتقد أن الشوط الثاني التغييرات كانت لها نتائج مهمة بالنسبة للمنتخب الإسباني مع دخول ميرينو فابيان مين جدا وقدموا وصنعوا الإضافة في الفريق خاصة في الثلث الأخير من الملعب. ربما كنا نهيمن ولكن لم تكن هناك الفرص الخاطرة الواضحة الثمينة التي كنا نحتاج إليها. كما أسلفت مباراة معقدة جدا صعبة جدا وهو أمر جيد بالنسبة للمنتخب الإسباني أنه يعود ويحافظ على نظافة الشباك ويلعب كفريق صلب يهيمن يسيطر وفي نهاية المطاف ليست كل المباريات يمكن أن تفوز بها بشكل سهل وبالكثير من الأهداف. في بعض الأحيان يجب أن تعاني وتعمل وتجتهد والمنتخب أظهر ذلك في هذه المباراة. نضج على نحو ممتاز من أجل أن يمضي في بطولة كأس العالم ويظهر أنه ليس فقط الاستحواذ والجودة ومهارة اللاعبين ولكن العمل الجماعي والصلابة كذلك لمجموعة رائعة.
1: بولت لقطات حزن وبكاء رونالدو في ظهوره الأخير في كأس العالم مؤلمة لكل برتغالي خاصة للاعب عاصره منذ بدايته مثل حضرتك.
2: نعم البرتغال لم تستحق هذا الانتصار. أريد أن أهنئ المنتخب الإسباني على هذا الانتصار ويستحقون الفوز. بالطبع ليس لدينا لاعبين على أعلى المستويات. لا أدري ما الذي حدث ونلعب بهذه الطريقة. لعبنا فقط للتعادل لكي لا نخسر فقط. وعندما تلعب فقط للتعادل لكي لا تخسر يحدث هذا معك. البرتغال لعب بطريقة يريد وكأنه يريد 0-0 ولذلك لم نخلق فرص. ولكن إسبانيا لديهم أيضا لاعبين على أعلى المستويات ومهارات فردية. لدينا على دكة الاحتياط لاعبين مميزين وكان بإمكانهم دخول وتغيير نتيجة المباراة. ولكن ما الذي بإمكاننا القول؟ نحن لدينا لاعبين ولم نستطيع السيطرة على منتصف خط وسط الملعب مع فيتينيا. والمنتخب الإسباني تفوق علينا من حيث خط الوسط واستطاع الوصول إلى مرمانا واستطاعوا تسجيل هدف. أريد أن أهنئ المنتخب الإسباني وأهنئ إسبانيا. نعم نحن نشعر بحزن عميق ولكن المنتخب البرتغالي لديه لاعبين على المستويات. كنت أود الخسارة بطريقة أخرى وليس بهذه الطريقة. كنت أود أن نلعب بشكل جيد ونخسر ولكن ليس بهذه الطريقة. لم نقدم أي شيء جميل في هذه المباراة.
1: هذه اللقطات في ممر ملعب دالاس تذكرنا بما حدث قبل نحو 4 سنوات عندما خسر رونالدو مع البرتغال أمام منتخب المغرب وغادر آنذاك الاختلاف في قميص أبيض آنذاك الكثير من الدموع حزنا على وداع المونديال. ها هو التاريخ ربما يعيد نفسه مرة أخرى في دور 16 البرتغال تخرج على يد إسبانيا التي كابتن كريم استحقت الفوز في هذه المباراة واستحقت الذهاب إلى ربع النهائي.
3: أكيد إسبانيا استحقت. أكيد إسبانيا الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني كانت أكثر مبادرة كانت أكثر استحواذ كانت أكثر يعني إيمان بالكسب المباراة. في الأخير يعني في آخر لحظات المباراة طبعا هدف مستحق. طبعا مباراة تغى عليها الجانب التكتيكي مارتينيز حسب رأيي أسلوبه الدفاعي المبالغ فيه هو سبب خروج البرتغال. يعني ما مش ممكن تلعب بالدفاع هذا وانت عندك لاعبين مثل يعني لياو فيليكس فيتينا نيفيز نيتو لاعبين من اعلى طراز.
1: ثم راح اسبانيا بخروج فيتينيا وبيدخل برناردو.
3: اكيد انت تكلمت على المغرب اتكلمت على 2022 خرجت لكن مش بالاسلوب هذا. طبعا لعبه ضد المغرب كانت ماديه في هجوم حقيقة صورة سيئة مش كيف المباراة هذه حتى في مباراة الدور الأول.
1: إسبانيا إذن إلى ربع النهائي تنتظر المنتصر من أمريكا وبلجيكا وبعد ذلك نصف نهائي إما فرنسا أو المغرب في الجهة اليسرى من الجدول الخاص بكأس العالم. في الجهة الأخرى تعرفنا على لقاء مرتقب في ربع النهائي بين النرويج التي أقصت البرازيل وإنجلترا بانتظار بقية المتأهلين إلى ربع النهائي بينما غادرت هذه الجماهير المحظوظة التي كانت شاهدة على هذا اللقاء التاريخي الكبير بأكثر

95 ألف متفرج ملأوا ملعب دالاس، أكبر الملعب على الإطلاق في المونديال وأحد أجمل الملعب على الإطلاق. هذا الملعب المكيف المغطى الذي شهد ربما المباراة الأكبر والأهم في دور 16، والتي ابتسمت أخيرا لإسبانيا التي تأهلوا إلى ربع النهائي في رقم قياسي جديد للسيد دي لا فوينتي الذي يكمل مباراته 12 في البطولات الكبرى دون أن يتعرض لأي هزيمة. فاز في 11 مباراة، عادل مرة واحدة، عادل الآن إيمي جاكي ولويس فان خال كأول مدربين حافظا على سجل خال من الهزائم في أول 12 مباراة لهم بين كأس العالم وكذلك كأس أوروبا. تغطية المشاهدين الأعزاء مستمرة لهذه المباراة الكبيرة بين إسبانيا والبرتغال، ولكن بعد فاصل قصير.

0: السنغال.
1: ما احب اسافر في الصيف
2: بس قدر غير
3: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
4: ها براد
3: براد
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
3: يا عيال هادي اعلى تعليق في العالم.
5: يبا
6: عادي نمدد يومين
7: بنمدد اسبوع.

0: بيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
1: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
2: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
3: ها براد
2: براد

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو أبشك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.